شاهد جباله والأرض ما بينحل وما في حال أبطاله، وتاريخ مجد غني وراجع على تلاله ومكتوب بحر.

0: بقدم لك حالي انا والي الجزيري.
1: انا ندى.
0: ما في زوم تقدمي حالي، انت الاميره.
1: ممنوني هيدا من لطفك.
0: مش عم جامل، عرفتي ليش الناس استقبلوكي هالاستقبال الملوكي؟
1: الحقيقه من ساعه ما وصلنا لهون وكل الناس عم بيعملونا بلطف، نسوني قصه الغرق ومشاكلك.
0: اليوم عيد وراح افشيلك السر، من شي 3 سنين قررت اتجوز.
1: هيدا قرار مهم؟
0: وكانت اميره حلوه مثل القمر، صوره طبق الاصل عنك الخالي الناطق. ما تقولي الا تو.
1: ما بذكر انه بي مر بهالجزيره
0: في ليلة العرس
1: ولا بليلة عرسه. تجوز بوادي شحرون.
0: انا مش عم بحكي عن عرس الوالد. بليلة عرسي انا جمعوا الاهالي ونصبوا الزينة، وفجأة اختفت الاميرة. ما خلينا مطرح ما دورنا فيه، بروس الجبال كعب البحر، انشقت الارض وبلعتها.
1: العوض بسلامتك.
0: بدأ عوضين بسلامتك، لأنه بعد الأربعين خسرنا الانتخابات.
1: الوالي خسر الانتخابات؟ هايدي انتخابات حرة.
0: ما عنا حرة ومش حرة، عنا ما في انتخابات. ما تتعجبي، كان عنا بالماضي انتخابات. الناس بالجزيري قسمين، قسم مع البيعة وقسم مع اللوجيا.
1: شو؟
0: هي أميرتنا نحن بنحكي بالمختصر. البيعة مختصر الطبيعة يعني حزبنا، واللوجيا حشا السامعين مختصر تكنولوجيا حزب الضد. والقسم الثاني
1: عالفورولوجيا.
0: فينا نقول هيك لانه طياري، مره هيك ومره هيك. المهم نفرز اصوات على 3 دورات وكل مره نفس النتيجه. الله وكيلك ما كانت تزبط الانتخابات.
1: ما عندكم طباخ شاطر.
0: غيرنا قانون الانتخاب، كل 3 سنين بنجيب كيس كبير وبنحط فيه ورق باسم البيعه ورق باسم اللوجيا، وبتجي بنت صغيره بتسحب ورقه. يلي له نصيب بيربح وبيحكم.
1: هاي جديده، ما حدا سبقكم عليها.
0: هيك صار. المهم نرجع لقصه الاميره. يوم وانا زعلان قالت لي البصاره ما بعد ما قدر قريت بالفنجان، بعد 3 اشارات رح تسمع خبرين يفرحوا. والحمد لله تحققوا، نجحنا وحكمنا ورجعت الاميره وفرحنا.
1: بس انا مني الاميره وما بحب اوصل على حكم سحبه لوتو، ما بحب السياسه.
0: هلا الناس معيدين وقالوا رجعت الاميره، خليهم على فرحهم.
1: الله لا يكسر خاطر حدا، بس انا ما بقدر اعيش على الكذب.
0: لا تكذبي ولا تقولي شيء، ارتاحي هلا هون بهالقصر. هيك كله مخصص لي، وعندك جرسين، واحد ازرق بس تحركي بيكونوا الخدم والحشم حواليك، واحد اخضر هيدا انا وحدي بسمعه.
1: كيخ كيخ وايدي قلب المختصر على طريقتكن.
0: شو كيخ؟
1: يعني الكاف كتر والخيخ خيرك.
0: والايبي ام
1: والان شاء الله والبي بكره والان نشوفك والي.
2: يا عمي خليني احكي كلمه.
3: انا وصلت لهون سنه 75، كنت بريد وتايتب زعيم اللوجيا، مهندس صوت عالمي، بحب الموسيقى والفن. جيت معه لهون، شفت الاستوديو اللي عنده. ايه ما في مثله الا بوليود. اتفقت معه نفتح استوديو بيروت وعلقت.
2: ايه هون
3: بلبنان
2: فكرت
3: هون ما بتعلق. هن الصحيح بيختلفوا بس ما حدا بمد ايده على الثاني. المهم فتحت استوديو هون ومش الشغل منيح، يربحوا البيع نسكر، يربحوا اللوجيا نفتح.
2: بلا هالوجع راس كلها، ليش ما بترجع على بيروت؟
3: هلا صارت صعبة.
2: بالعكس بيروت عم ترجع والحالة عم تتحسن.
3: هون الصعبة، ما في سفر من هون ل3 سنين، المطار مسكر والفار كمان.
2: شو هالحكي؟ يعني احنا بقى هون 3 سنين؟
3: هيدي سياسة الوالي، ل3 سنين ولآخر عهد البيعة.
2: البيعة هو معنى نحن ما بيمشي الحكي. هلا شو شو عم فيهم؟
4: لوين؟
2: لهون.
4: يا مكان
2: لوين؟ لعند ست ندى.
4: ممنوع حدا يزعجها.
2: ايه الا امير.
4: مين؟
2: بو شكري. ايه والله لو قلت لها بو شكري ما هتعرف مين. الا امير.
1: شو بك شو بك؟
2: عجبك ست ندى؟
1: الجو عجبني هون، القعده بهالقصر بتطول العمر. هيك هيك الله كتب لنا عمر جديد. انا فكري نبقى هون كم يوم نريح اعصابنا.
2: كم يوم؟ اقل شيء 3 سنين.
1: تخنت.
2: 3 سنين وما بتعرفي اذا بجددوا بمددوا كمان.
1: حرام، ما فقت من الصدمه.
2: لا فقت وسمعت وعرفت، نحن هون بجزيد العجيب وبعهد البيعة، المطار مسكر والفور كمان، وما حدا بيقدر يسافر هيك الأوانين.
1: هاي الأوانين تمشي علي ومش علينا، نحن زوار بالصدفة.
2: ولا في تليفون ولا في فاكس يا ستنا، إذا بدي ابعت خبر على لبنان، طمن الكل إنه بعنا طيبين ما في طريقة.
1: بكرة بيسمعوا بالراديو.
2: نعم بدي اسمعوا بالراديو، إذا لا في راديو لا في أخبار.
1: الله يرضى عليك لا تسكرها بوجهنا بلا وسوسه كتر تنقت، ما ضليت تنكت على القطان غرقت السفينه.
2: يا عمي مش عم بكي، عم بحكي جد، هي خبرتني كل شيء.
1: مين هي؟ انحقت اول وصولك يا سفادي.
2: لك مبسوطين عم يزقفوا. يا عمي هيام رئيس الجيل اللبناني بهالجزيرة. ايام وبس، وقبل ما فكرك روح لبعيد حاط عينا على شب وبس تجوز.
1: الحمد لله الحمد لله رح تتجوز.
2: ايه هون بهالجزيرة كل شي عجيب غريب، هون البنت تتجوز الشاب.
1: ايه شو بدك البنت تتجوز البنت؟
2: لا بقصد يعني انه هون البنت هي اللي بتختار عريسة، هي اللي بتقول انا بدي فلان
1: وباركي هو ما بده.
2: قال له حق يرفض ثلاث مرات بس بالرابعة مجبور يقبل.
1: او اذا شاب عجبته بنت بيقدر يطلبها من اهلها؟
2: لا هون الرجال بتعنس يا عيني.
1: يعني القرار بيد البنت؟
2: نعم.
1: هاي فكرة، هاي دي خبرية، هاي ورقة منيحة.

0: طب يا عمير سكر عينك لحظة بدك تلغي الموضوع.
1: ممنونك يا زعيم اللوجيا، أنا لولاك ما كنت بدي أعرف شو بدي أعمل بهالجزيرة.
0: بس ما في شكر على وجهي. راح أخي إيدك شو بيك؟
1: إيدك
0: وجعتني. راح ظبط لك كل الموضوع بس مثل ما فهمتك ما بيسوى تحكي.
1: لا
0: تعرف ليه؟
1: ليه؟
0: بجوز يفسروها على انها تخريب.
1: لا لا لا بالك انا انسان بحترم كلمتي وبكتب السر.
0: تكتب السر؟
1: نعم.
0: توب سيكريت.
1: توب سيكريت.
0: اذا اكتم لي السر وظبط لي كل الموضوع
1: ما يكون لك فكر.
0: شكرا.
2: هو معك امين فوت صحتهم
1: دبرناها.
2: مين؟
1: طريقة السفر رح نتركها.
2: كيف؟
1: بالشخطورة.
2: بدك ياني سافر بالشخطورة يا دلك يا شحرورة.
3: الشخطورة حتوصلنا نص البحر محل ما في يخت رئيس لوجيا موجود، ومن هونيك بيوصلنا لأقرب مينا.
2: لا هاي مغامرة.
1: درستها مزبوط. الطقس بكرة منيح، لا في موج عالي ولا في ريح. نعمل حالنا رحين نتصيد سمك، وأول ما نوصل على المينا يبقى يلحقونا.
2: لا تخاطر هيك مخاطرة.
1: اللي ما بيخاطر ما بينجح، ومش ممكن نبقى هون 3 سنين.
2: قلبي نازني يا أمير.
1: وراسي هيفع، بدك ياني هستير؟
2: لا وين؟
1: بدي روح قابل صاحب الشخطورة، بدك شي؟
2: كان بدي أقول شي ما بقى لحكي طعم روح.
1: يا عمي هديك زعلتي.
2: شوي، أنت ما بتفكر إلا بحالك.
1: بالعكس، أنت خايفة من الشخطورة، أنا رح بوصل مع الشباب لأقرب مينا ومنها هونيك بطلب مساعدة. مش ممكن يظهر له بتدخل الامم المتحده كلها.
2: الله معك روح.
1: بس قبل ما روح بدي لك شيء، وحيه الله عنك ما بتخلى.

0: الكلام هالصوت لصحبته لكل الناس.
1: كتر خيرك.
0: كنت عم بصحى الشجر التوت ووصل لي الصوت الحلو وانت عشته من الطرف.
1: ان شاء الله بتضلك منعوش وتدير بالك على الكبوش.
0: اميره وحكيك حكي امرا.
1: رجعنا لقصه الاميره.
0: والله البصاره قريت لي بالفنجان.
1: وانا كمان بصرت منام اتحقق نصه.
0: يعني ما بيسوى اتدخل بخصوصياتك، لكن صرت متشوق انك تحكي لي المنام.
1: بصرت حالي مسافره بالبابور، وإن البابور غيري وإني صفيت بجزيرة.
0: لهلأ زبط المنام.
1: وإنه بهالجزيرة الصغيرة
0: كبرت وجودي.
1: لا ما بقدر كفي.
0: كفي بترجيك.
1: بس بيزعل ميسيو والي.
0: ما حدا بيزعل منك أبدا ولا.
1: وإنه بهالجزيرة في حاكم هردبش. شفت زعل؟ بس اتطلق لما بصرت المنام ما كنت انت والي.
0: نشكر الله نشكر الله.
1: وإنه بهالجزيرة رح تكبر بقلبي قصة حب.
0: خيلك ما تتحبي المنام.
1: مش عم تحدى المكتوب بده يصير.
0: كيف كان شكله بالمنام هالسعيد الحظ؟
1: كان مبين مثل الطير، وبظن كان إله شوارب.
0: ايه بيطبوا.
1: بس أنا خايفة إنه هالحلم يتبخر وتكون النهاية عكس البداية.
0: اسمحي لي قلك فزعك منه بمحله. ما في مثل كذب ولا منام ما بيتفسر. هلأ مش ناقص غير كلمة منك. عنا التقاليد بتحكم انه الرجال بينطلب ما بيطلب.
1: انا كنت دايما اقول بده يحبني بده يدهشني طير لعقلي يكون حبه الي كبر الدنيا.
0: بكرة راح تهب العاصفة.
1: كيف قالوا انه الطقس منيح لا في موج ولا في رياح.
0: يا عمي شو بدنا بالطقس، انا عم بحكي عن العاصفة اللي بقلبي، عن الحب اللي بيهدر مثل الريح.

0: صار اكزامين ها؟
1: بعدني واصلة.
0: سمعتي شيء؟
1: مثل شو؟
0: كنت مور على فانتازي فرا باباز؟
1: فانتاريوم باجتا مطر؟
0: سكتم مطر. ام ها؟ تتو.
1: داكوردو.
0: تتو.
1: داكوردو. بدي اخذ دقيقتين من وقتك.
2: تفضلي شرفي.
1: قصتك بخدمة. وبتمنى انك تلبي لي طلب.
2: ولو بعد العظيم الملوكية اللي عملتيها على شرفنا صار الك علينا وما اسمك الا لبناني.
1: ما عملت الا الواجب، انت بتعرفي اني رح بتجوز.
2: الشاب اللي كان قاعد حدي؟
1: ايه بيوتي.
2: خطيبك مجوز؟
1: لا، بس هون بتسموه هيك وانا بيقولوا لي يا مسمين.
2: شو المطلوب يا مسمين؟
1: انا ما عندي اهل هون. وبدي اياك تحلي محل اهلي وتطلبي لي ايد عريسي.
2: ايه الشرف، بس بدي اياك تنتبهي.
1: بعرف منيح هو احسن شاب بكل الجزيره.
2: قبل ما احكي مع اهله بدي احكي معه الاول.
1: ليش لا؟ طيب له.
2: يلا.
1: بيوتي.
2: يا حزني. يعني مشى شوي بس.

تعرفوا لشو؟ معكم 10 دقايق تجيبوا كل الغراطي وثيبكم لروح سوا على المينا، هو حدا يتاخر فيكم.

0: علي؟
1: يا اهلا وسهلا بامرتنا. يا اهلا وسهلا.
0: شو عيدك اللوم؟
1: هودي مش ملك امرتنا، حاول زوم الترويقة.
0: شو داعي القبيلة كلها؟
1: ابدا، نحن لحالنا انت وانا، بصل اخضر وفول، جبني بيضة بلدية وشنكيش.
0: بس شبعت انا، بتروق خفيف عروسة حليب وكباية لعبنة.
1: مناخنا طيب وبيفتح القابلية. على كل حال بتدوقي عزوقك وبتاكلي عقد شبعتك. بتحبي تبلشي بكباية الحليب؟ يلا شغلتن طول الليل حتى مدوا الخط.
0: اي خط؟
1: خط الاساطير واصل دغري من بز البقرة لهم.
0: منوني ما بدي حليب.
1: طيب بدك قهوة شاي؟ كله موجود، ما عليك الا تفتحي الحنفية. هيدي ما ورد، هيدي ما زهر، هيدي من نبع العسل، وهيدي من نبع اللبن.
0: بحبون كتير بس ممنوني ما بشرب قبل الاكل.
1: بدك بتحبي طيب بعد الاكل بتحبي تبلشي بالجبنة؟ هيدي الجبنة وكمان البندورة طيبة مع الجبنة.
0: شو هيدا معايرين على الطربة؟
1: ابدا، البندورة بتطلع عنا هاي.
0: يا بركة الله، كيف شكل راس البطيخ؟
1: ما بيطلع عنا، جربنا نزرعه مرة فز على الجزيرة اللي حدنا. وهيدا
0: زيتون. نرجع على سيرة الزيتون. زيتونك بمحله كفة.
1: الزيتون بنزرع عنا بالحقل.
0: حكيني وجهك نهام.
1: كنت عم ذلك على الحقل.
0: بعرف وانو كتر خيرك.
1: كخ
0: وكخين، لانك فرجيت العجيب تطلع بقركن. انا كمان الك عندي مفاجأة. ادير وجهك وما تصغر طبعا.
1: الى شو؟
0: حتى ما تشوفني عم حضر المفاجأة.
1: كرم عيني.
0: خليك عبدالله صوف الجبل. خليك هلا فيكم.
1: مع مين عم تحكي؟
0: يا معكم.
1: ليش عم تحكيني بالجمع؟
0: الاحترام واجب يا حضرة الوالي.
1: خليك.
0: شو بدي اعطيه؟
1: طيب يلا.
0: خليك ما طيب. هل...
1: يلا
0: خلص تفضل. هلا
1: شو ها؟
0: ليرة.
1: هاي عملتكن؟
0: الوطنية.
1: حلو. شو اسمها؟
0: كانوا كل ليرتين يعملوا دولار، هلا 1700. عنا بالعكس كل شي بيصغر.
1: نحن عنا ما في عملة، بعهد البيعة ما في عملة.
0: كيف تشتروا بتبيعوا؟
1: بالمديكة شي، بيع القمصان بيقبل كرتونة بايت، والحلاقة بكيلو نجاص وهيك.
0: شو مبين هفايت الليرة.
1: حلوة حلوة.
0: وهي شو؟
1: هيدي قصبة سودة كتير طيبة.
0: شو هي؟ نملة عم تتدشى. نفخة؟ ما انتي غلبالك عندها نفخة.
1: يلا يلا.
2: يا عموم اهالي الجزيرة. يا عموم اهالي الجزيرة.
0: مسكوك يا زورو. لا في موج ولا في ريح. يا عيني.
2: اسمعوا اخر خبر. احبط رجال الانترفول الساهرين محاولة تهريب غير شرعية. محاولة تهريب بشر. ولقد القي القبض على افراد العصابة وستأخذ العدالة مجاريها.
0: هاودي جماعتنا.
1: بعرف.
0: ولو يا حضرة الوالي هيك تتركون؟
1: في قاضي وهو بيحكم، بس ما تخافي كل دعوة تخلص بجلسة وحدة.
0: يعني ما بيلحق المتهم يدافع عن حاله.
1: ما بده دفاع، في قانون، هيك مخالفة بدها هيك جزا.
0: وبجوز تكون بالحبس.
1: ما في عنا حبوسة، آخر حبس تسكر سنة 1722 وتحول لمشغل خياطة.
0: هاي خبرية بتطمني شوي.
1: إيه والحكم كمان بيكون بالمنع، بجوز مثلا يمنعون عن أكل الحلو شي 3 أشهر.
0: مش مهم زورو ياكل حلو.
2: باسم عموم أهالي الجزيرة واستنادا إلى المادة رقم 7 من القانون الصادر سنة 1689 والمعدل لاحقا سنة 1547، سنرى الحكم على المدعو بوشكري. شو بك يا ابني؟ عم ترقص لمبادا؟ مطرب لبناني جنسية أمه سكرية.
3: شكرية.
2: أمه شكرية.
3: شكرية.
2: الحمد لله اللي في عمود كهربا كنا متنا. يمنع التعاطي معه لمدة 6 أشهر، يعني ممنوع حدا يرد عليه ويحكي معه نهائي، مفهوم؟ ممنوع حدا يبيعه شيء أو يشتري منه شيء نهائي، مفهوم؟
0: إيدك على ركبته،
2: هيدا معين هيك، حر يقعد ويأكل ويشرب ويتحرك لحاله، لكن ممنوع من التعاطي مع البشر، ويبقى هذا القرار ساريا إلى حين انتهاء مدة العقوبة.
0: شو هالعقوبة الواحد ما بيدري يحكي 6 شهور؟
2: رفع عند الجلسة.
3: نظام نظام لبرا هون برا لجوا.
1: شفت يا أميرتنا ما قلت لي؟
0: شو قلت لي يا محلى الحبس؟

0: على حساب ما في حبوسة.
1: ما حدا حبسه، هو ما بده يشوف حدا.
0: شو مبين حطي الحارس على الباب؟
1: هيدا ليراقب إذا حدا حكي معه.
0: زعلت كتير وما كنت بتمنى هيك يصير.
1: إن شاء الله شدة وبتزور.
0: قلت لك من الأول.
2: بعد ما قلت سمعتك
3: ممنوع الحكي معهم.
2: عم بحكي محالي يا خيي ممنوع. ها؟
0: لما حكيتني بالمشروع أنا أزني قلبي.
2: يا ستة ممنوع الحكي معه.
0: أنا عم بحكي معه.
2: معه يا ما معه؟
0: معه.
2: هيدا معه، هيدي معه.
0: معه.
2: لا معه.
0: معه بابا معه، أنا بيقول معه ربيانين برج حمود. بدك أعلم نحن عربي.
1: هيدي طريقتهم بالحكي، بتكون عم تحكي معي بتفكر عم تحكي معه.
3: لما بتحكي معه
1: بتكون عم تحكي معي.
3: لما بتحكي معي
1: بتكون عم تحكي معنا.
3: ومعنا
1: بلا معنى، فهمت؟
3: لا ما فهمت. هلا مين معه ومين ما معه؟
0: في شي 200 واحد معهم وثلاث ملايين ما معهم شي.
1: فهمت؟
3: لا برج البطل.
0: هلا اذا قلت لك اني انا زعلان ومقهورة بكون عم بحكي معه ومعها، ايه صدقني لا تحمل هم، عم نراجع بقصتك. لا تفكر اني بنساك، ان دايما بالبال.
2: صحيح تتنى
0: فكر الحكيات الك. قابل تسترك ستر
3: نظام
2: وجي يخلع نيعك بلا مدام مثل الابوط.
1: ليلي نعر
0: الليلي
1: ايه مثل ما اتفقنا مع اهل العريس.
0: الله يوفق.
1: وبدك تغني لنا؟
0: ما بعرف اذا بقدر.
1: ولو ما بتغني لي بليلة عريس؟
0: بغني لطلوع الضو، بس كي بده يطلع معي مغنى وصاحبنا محبوس.
1: منو محبوس؟
0: ممنوع.
1: مش ممنوع يحضر العرس، رح يحضر يقعد بأول صف.
0: وشو هالقعدة؟ لا في يحكي ولا يشكي.
1: إله حق يغني ويدبس، بس ما في كورسي ردالي. عكل حق وقت الحشرة منشغل معه معه.
0: طيب رح غني بعرسك يا هيام، يا حلوة يا لبنانية، غنية من لبنان.

0: تسمح لي اقصر كلمة القاضي؟
1: عايزة من بكرة ما بقعد بيك تحكي معك.
0: نحن شو قلنا عليه قبل الموضوع؟
1: من بكرة رح جرب اهرب وفهم الكل اني رح اهرب لحتى يكمشوني وعلي الحكي يمنعوني.
0: مش ممكن تعمليها.
1: لا رح اهرب هلأ.
0: عمهلك عمهلك عمهلك.
1: مش بكتب القانون الا ليكون في شي نفذة.
0: حافظ القانون ومغيبه. في مخرج صغير.
1: شد الام ودبرها.
0: باعتباره قضى نص المدة بقدر اقفي. لكن في شرطين.
1: شو هن؟
0: الشرط الاول يعترف بالصوت العالي انه مش راح يعيدها.
1: والله اذا عيدها نحن ما بنحكي معه.
0: والشرط الثاني يقر ويعترف ويخبرني مين اللي ساعده حتى يهرب.
1: طيب كيف انا نحكي معه؟
0: بنسمح لك مرة ظرف استثنائي. والله والله ما بزمان عملتها لحدا.
1: كتر خيرك مش راح انسالك هجمي.
0: لحظة صغيرة وينك؟ الست الاميرة لها حق تحكي مع المحكوم. هاي سياسي عليا. ومدة الحديث 5 دقايق بس يخلصوا بدق جرس.
2: امرك مولانا.
0: ليك وبعد لك شوي في الشزون تتنصت على الحديث.
3: يا ابو شكري يا ابو شكري.
1: مش هرد بعرفه. امير يا
4: عم تحكي معي؟
1: علناً.
4: سمحولي؟
1: حكيت مع الوالي.
4: عفوا عني.
1: تقريباً رح يصدر قرار العفو بس الوالي عنده شرطين.
4: أولاً
1: تعلن إنك مش رح بتعيدها.
4: وثانياً
1: خبره من يلي ساعدك حتى تهرب.
4: إيه مستحيل؟
1: إيه ما بيعفي عنك هذا مخه مثل الحجر.
4: وأنا مخي مثل الصخر.
1: يعني مبسوط بعيشتك هيك لا فيك تحكي مع حدا ولا حدا يحكي معك؟
4: يعني بترضي إنه أفشي السر؟
1: صعبة بدنا نختار بين أمرين أحليهم مر.
4: وانا كمان مش ممكن افضح التعدي. هامش وردي.
1: ما تعند يا امير.
4: ما حقل له مين.
1: ليش
4: هيك بدي حرقصه؟
1: بدك تحرقصه؟
4: ايه نورنا.
0: بعد ما خلصوا 5 دقايق
1: قال بده يحرقصك.
0: يعني ما بده يقول مين.
1: لا
0: فاذا ما في عفو رح يضل ممنوع حدا يحكي معه.
1: ما تحرقص.
4: صعبي

0: اوضحت بالكلوي وقعت وراي.
1: يا ابو شفيق يا ابو شفيق،
0: هيدا ابو منير، هيدا ابو نجيب، عم بضحك علي؟ من عمر ستك انا بتمزح معي؟ شو بك ابو نجيب؟
1: شو هالحالة بالجزيرة؟ شوالات سماد الكيماوي بعدهم مسكوتين على الفور، ما عم فيهم ظهرهم.
0: مش وقتها هلا.
1: كيف مش وقتها؟ شو ذنبنا نحن؟ ما لما طلبناهم كان لوجا بالحكم.
0: يا ابو نجيب مش وقتها.
1: لك يا عمي.
0: لك يا عمي ولك يا خالي كمان. لك ابو نجيب هلا ما إلي علاقة بالجمرك، مشغول بمشاكل الصحة.
1: مكتوب جمرك.
0: الله لا يشغل بين حدا. ودوا وراي بسرعة نسيت غير اليافطة. ابو منير معه بحثة بالكلوي.
1: وانا بنتي عم تشكي، صالتها بتهد الحائط، صار لها 7 ايام على الحيرة وكرمالها عم بتزيد.
0: بدكم تغلولا وراء الغار وخليها تشرب ميته.
1: جربناه ما زبط.
0: بده يكون وراء الغار فايتة مدته منزوعة.
1: جديد.
0: بدها تكون المي.
1: من نبع.
0: لكن رواية بنتك ما بيسوى خلص.
1: شو خلص؟ الله يرضى عليك، بركي عندك شو وصفة تانية.
0: ليك ابو نجيب. الي 737 سنة طبيب عربي وما بغلبت. تعرف تقرا؟
1: نسمع.
0: سمع. وجع؟
1: وجع؟
0: لا شو وجع؟ اوجاع؟ وجع هاي. اكسكيوز مي ابو نجيب. للبرد القوي كلسات الهواء.
1: كلسات الهواء؟ شو بنا؟
0: هي كلسات الهواء من ايش تلام؟ هيدا الندي. لازم طاري يغلى ورق الرمان ويشرب ميته.
1: ميته؟ الحقد تقتله؟
0: لا يا ابو نجيب، هيدي ميته بس العتب على الجزر. لصيبة العين دق على الخشب.
1: من دق؟
0: اذا كانت صيبة العين قوية بدك تعلق بركبتك خرزي زرع.
1: من علق؟
0: اذا كانت كتير كتير قوية بدك تفك الكتيبة.
1: بنفكها بس كيف؟
0: ليك ابو نجيب، بتجيب دجاجي يتيمي وديك افريقي اسود. يا سبحان الخالق. ليك ابو نجيب، اذا ما لقتش ديك افريقي اسود انت مكفي وموفي. هرم حالك تمشي الحال. وسبع بيضات صفارن اكبر من بياضن. روح ابو نجيب. قد ما عم تهز بلاشيز الكتاب بدي اعرف اقرا. بدي لاقي لك شيء للهزه تكرم عينك.
1: ما تتعذب اخذ ورتي.
0: اخذ الهزه ورتي تعيش وتورط ابو نجيب. بدي لاقي لك شيء للهزه مثل خالتي انت. تورم عينك تكرم عينك عفوا. لا تعلي. يغلى ورق الغار وتشرب ميته. يا ابو نجيب مش عم بخترع. العب لك ايه مكتوب بهالكتاب.
1: بجوز.
0: ما بتحمل بجوز او ما بجوز يا ابو نجيب. ابو نجيب روق. ابو نجيب طول بالك. ابو نجيب عديتني. ولك روح ابو نجيب. هزي طبيعي معه. اي هزه طبيعيه معه هزه ارضيه. ليك ابو نجيب لعبين لك ايه مكتوب بهالكتاب، وهالكتاب كل شيء فيه، بالطب، بالجمرك، بمشاكل العيله، بالطقس، بالقانون، بالمراه اذا ما بيجيها اولاد، بالاولاد اذا ما بيجيهم مراه، كله موجود بهالكتاب. جدودنا كاتبينه من 7000 سنه ومش جاي، ما انه لعبه.
1: لكن ابو خطار قال عنك ما بتفهم مشاكل الصحه.
0: ابو خطار؟ الطبيب اللي بيتفوت مع اللوجيا
1: عنده دواء.
0: لكن اخرقها بنت، واذا بنت لك تنسيه واحد
1: لك. لكن ليه؟ معهم اللي خلاص في الجزيرة بتمسع رقبتك. لا هي ترضوع لا.
0: حدا شافني عيني؟

0: Leş bukra, afikra, bu leş bukra, leş bukra, leş bukra, afikra.
1: ليش بكرة؟ لأنه الليلة عندي اجتماع لرؤساء البلديات.
2: لا أنا بدي أتمشى الليلة.
1: والاجتماع ببلش بعد غياب الشمس وبطول شي ساعتين.
2: بتلاقيني ناطرتك عن شط البحر.
1: صلنا طوري باللي
2: شو عم تقرمي شوالي؟
1: عم سب لرؤساء البلدية ضروري اجتماعهم الليلة.
2: ورح تمنع التجول ما هاي.
1: لشو؟
2: لحتى أمشي بحرية وما حدا يشوفنا سوا.
1: بنشوف كيف بدنا ندبرها تكرم عيني.
2: الله والوالتي دبرها والوالتي.
3: يا وجهاء الجزيرة بلاك من مولانا الوالي بلاك الوالي بيقول يوم بعد غروب الشمس ولأسباب سياسية إلى علاقة بالنظام العالمي الجديد يمنع التجول على جميع الناس بما فيهم أطفاشية روح لما تبج بتعورنا العرضيه والهياكل العظميه وكل اللي بيهزوا وهربانين من العصفوريه ويبقى هذا القرار ساريا الى حين سماع الطبول والاجراس زهردوا يا نسوان الليل رجالكم رح يتدبدبوا بكير انت مش رح تتدبدب رح تضل بالساحة وانا بضحك لحالي نظام مرحبا يا حضرة الحارس شو الاسم كريم من غير شر ولو عم بحكي معك رد علي إلي ثلاثة شو نصف هالجزيرة ما حدا عم بحكي معي لح ننسى الكلام ولا ممنوع طب إذا قلت لك أنت ألان دولون بترد بس أنت أحلى من ألان دولون يا حمار رد علي هلا اذا رديت بصير شيكي بالجريمه ليه هلا بلاش معك بحمار حساب لوين رح وصل معك قد ما اما تقول عنك غزال بتضلك مثل السعدين ولو ما انك لوح ما وقفوك هون مثل السطله
4: من هون
3: حرام حزين كل الناس راعدوا ببيوتهم وانت قاعد لوحدك هون معطر ومرتك والولاد قاعدين لوحدهم بالبيت وهلا بيناموا ولادك مين بتضل قاعده لوحدك بس تتسلى بس هل عرفت ليه الفران اعزب سكر بكير وشفتم سبب طبكم للبيت اسألني شو راح يعني قول ما في زوم تسألني ما قد ما تكون هبلي الا ما تفهمها ولو
2: وبتقلي الفران مثل خيي
3: لا هي تشبيكي فران مثل خيك
2: امير فيك تحكي على راحتك
3: بعرف
5: ندى طلبت من الوالي ومنع النبي من التجول
2: مش هناك بني الحارس
3: انا هشلته وكل ليله لحش له عرف الدواء
2: ضربته
3: قلت له عجي طبق الفران على البيت
5: انا رح بستأذن قدر يحصل الحكي
2: كيف رح توصل على بيتك والتجول ممنوع
3: يا عمي بسيطه كل ما تشوفي حارس قولي له عجي طبق الفران على البيت
1: مين سيب هالساحه
2: شو خلص الاجتماع
1: الغنى شفت رؤساء البلديه مزعوجين ومش على بعضهم ما صدقوا اني لغيت الاجتماع حتى طاروا على بيوتهم ونسيوا رايقهم بالمكتب
2: وانت انبسطت مثلهم
1: ايه طبعا لكن رجعت انزعجت كنت عم تحكي معه
2: معه؟
1: ايه معه وين الحارس؟
2: ايه رح يرق العجين
1: ما بحب انك تتحدي قوانين الجزيره وعلنا
2: انا ما حكيت معه مع غير معه
1: انا سمعت صوت رجال عم يرد عليكي
5: انا
1: صوت رجال
5: انا
1: مرشحة شو؟ شو بطلت اعرف صوت الرجال من صوت المرر مرشحة
3: بيظهر هيك
1: هيدا هو
2: لا لا هي
1: بسيطة راح اكشف اللعبة قولي كرن
6: فرن مقبل مدبر معن
3: يكرن مفرن مقبل مدبر معن
2: ها شفت
1: هي
2: ها سمعت
1: هو
2: لحتى تصدق وتشوف انا راح جرب مثلك واحكي معها طلع يلي بحبه بعده بقلبي
3: ما هو الحكي
2: ها
1: هي بس مثل اللي شفافها عم يرجع
2: ايه دقت بردلي
1: طيب كمان مره بدي اتاكد.
2: لا زعلت، ما بدي احكي.
1: ليش زعلتي؟
2: لانه منع التجول راح يخلص. نحن لا بمشينا ولا رحنا ولا جينا، والظبيه برداني ومرجعه موقفين على الطريق لنجرب معها لعبه دوا، وهي هي تحكي يا اللي بقلبها. هو بعده حرب.
1: مين هو؟ مين هو؟
2: صفعكم بتعشي مكدوس. شو معناته؟
1: شو معناته؟ طيب انت روحي على البيت ارتاحي شوي، ونحن تنروح على شط البحر نتمشى عليك. شمقمق
3: شمقمق مش هالجزيرة المجنينة يا عم، دخيلكم على الجزيرة. لا عم تحكي معي؟
1: ايه عم بحكي معك، الحمد لله ما في شهود.
3: وليه؟
1: ايه بتقلي روج على بيتك، الفراغ تبعك لعند مرتك.
3: مظبوط.
1: عم بتغشني؟
3: اللي رح تنفتك وقت الطلع.
4: يا اهبل.
3: شو خيي؟
4: يا اهبل هذا من الفران؟
3: مين هو؟
1: هيدا اللحام.
4: يا اهبل.

0: الحين.
1: فورا بتعفي عنه.
2: خير شو صار؟
1: امير غنى.
2: شو علي القانون ما بيمنعه يغني؟
1: ردوا عليك للناس.
2: كيف يعني؟
1: بدي شرح كسروا القانون ما عاد مذب لحاله بتعفي عنه.
2: مش هعفي عنه.
1: فإذا بدك تحكم على كل الناس
2: بعملها. القانون قانون وبده يطبق على كل البشر. يا وزير الأخبار
3: أمرك مولانا الوالي. بس بخزني حاطط شمسية وزارية.
2: اجمع لي هالناس.
3: يا جماعة الناس تجمعوا وعلى خطاب مولانا الوالي تسمعوا وإلى بلكومه العالي تطلعوا.
2: بلغني إنه صارت مخالفة كبيرة كبرى كبر الجزيرة. إن كنت دريتوا ياما ما دريتوا كسرتوا القانون ومع المحكوم حكيتوا، يعني ارتكبتوا جريمة، والجريمة بدل قصاص، والقصاص حسب القانون، والقانون هو القانون، وكلكم متهمون. يعني ممنوع حدا يحكي مع حدا.
3: لقد شفترى مولانا.
2: عجبك هالقرار؟
1: عجبك هالقرار؟ وطوا صواتكم.
2: عجبك هالقرار؟
1: ما بعرف.
2: شزيت الكل.
1: إذا تسووا الناس بالظلم ما بيتحقق العدل.
2: أنت نبهتيني للغلط. أنت قلتي يا بتعفي عنه يا بتجزي كل الناس.
1: حتى تعفي عنه
2: شو بعمله؟ ما بده أقول مين.
1: ومش رح أقول مين وأنت حكوم جزيرة مجانين كل واحد عم يحكي لحاله.
2: طيب والحل؟
1: الحل طلع عفو عام، ما بتكون حطيت واطي، بتكون عفيت عنه مع الكل.
4: تعيش الأمير أبدا.
2: قولك هيك؟
1: معلوم.
2: اتفضلي يا أميرتنا.
1: يلا
2: يا وزير الأخبار. ونو وزير الأخبار؟ يا وزير الأخبار
3: بتوخذني مولانا فايت منوف.
2: قول صار مسموح للجميع.
3: والله؟
2: ايه
3: يا جميع الناس، مولانا الوالي رح يبشركم.
2: صدر عفو عام عن كل المحكومين بما فيهم بوشكري، والكل بيقدروا يحكوا مع الكل.
4: يعيش الوالي.
2: كيف بتلاقي؟
1: ادفو.
2: شو؟
1: ادفو بالمختصر تبقى والفا فوق
2: والواو.
1: والي
2: تو.
4: يعيش الوالي.
2: توت.
4: يعيش الوالي.
2: تو.
5: ايه هلا صار في احكي. ويا لطيف شوفي عندي حكي لاحكي.
1: الحمد لله لصدر العفو، انا عملت اللي علي، بس رح تستغرب اني اقول لك ما طلع بالي الحكي.
5: ده بدنا نحكي
1: في اشي كتير بقى نصفيها الاول.
5: وانا عندي اشي كتير ما نصفيها الاول.
1: لما زرتك انا وهي مرشحة قلت لك يلي بحبه بعده بقلبي، شو قلت حضرتك؟
5: قلت ما هو الحكي
1: يا عين هذا رد.
5: ايه طالما نحكي ايه خلينا نحكي بصراحة. انا كان مزبوط ما احكي مع حدا، بس ما كان ممنوع اسمع الناس شو عم بيقولوا.
1: وش سمعي؟
5: اللي سمعته مع السر. طالما صغير وكبير عم بيحكي فيه، عم بيقولوا انه الوالي مغروم ومغروم لشوشته.
1: قالوا الوالي مغروم؟ قالوا انا شي؟
5: لا، لكن ما ممكن غريب اذا سمع كلمة لا.
1: وما سمع كلمة نعم.
5: يا عمي انا نسامح كل الناس.
1: لا مو شكري
5: امير.
1: لا مو شكري امير، ما بشك بعواطف نادى.

0: قرنطان
1: بدها كلها المشكيل رح يرفع دعوة.
0: طبعا الكلمة اللي قلتيها لكبير الحراس فيها تجريح وبطالة القانون.
1: شو قلت له؟
0: بندوق.
1: هلأ هاي بتزعل؟ بشرفك إذا قلت لك بندوق تزعل؟
0: يا مشحرة عم بتدق بالأمن بكفر دبيان. جرك على المحكمة بحكمك كمان.
1: اسمح لي لك ما بتعرف عربي منيح.
0: أنا رب القواعد والإمعاء.
1: أنت تحب الأكل إذا أنت
0: أكل.
1: أنت تحب النعف إذا أنت
0: لو.
1: وحضرته بحب البندق إذا هو
0: بندق.
1: إيه حضرتك قلتها، روح تشكى على حالك.
0: لا يا بندوة.
2: بونجور ولي.
3: يسعد صباحك.
2: صباحك. في بوجك خبرية.
3: وبجيبتي في مكتوب. الكتيبي أهون من الحكي. الورق بيتحمل جنون العواطف.
4: هالكلام
3: منه طالع من مخ الويلي، طالع من قلب الانسان.
2: قد ما حلو هالكلام خرجي تغنى.
3: تسلميلي، وهلا صار وقت تطلبي.
2: ممنوني، ما بدي اطلب شيء.
3: بلا، بدك تطلبي ايدي.
2: خليني احكي معك بصراحه، المشروع منه سهل. انا ما بقدر اعيش ام الجزيره، بدي ارجع على بلدي.
3: مطرح ما بتكوني بعيش معي.
2: عنا ما فيك تعمل والي.
3: انا اصلا ما بحب السياسه. جابوني والي لأنه بيي كان والي، حكمت وشبعت وبلاها.
2: بترك الحكم؟
3: بتركه، الحب أحلى من الحكم. الحكم سنتين ثلاثة وبيمضوا، الحب بيبقى طول العمر.
2: إذا بدك تترك الحكم اتركه بطل.
3: رح يشمتوا في جماعة اللوجيا، بس ما بتفرق معي، رح يكفي المدي واحد من حزبنا.
2: وليش عندكم يا تخو يا كسور مخو؟ ليش ما بتعمل ضرب بطولي بتغير بتخليها لوجيا على طبيعة؟ ما عنده قديم، ما عنده أصل، ما عنده جديد، ناقصه عاقل. حتى كلام الحب ما بينحمل عطول. تخيل من عبكرة العشية عم بقلك بحبك بحبك بحبك، ما بتمل.
3: ما بمل.
2: قديم بح صوتي.
3: ما بدي حديث السياسي يجرفنا، خلينا نرجع لقصتنا.
2: ما بقدر اعطيك جواب هلا، لازم ارجع عبلدي، لازم نبعد عن بعض شوي. شهرين.
3: شهرين؟
2: ثلاثة.
3: شو ثلاثة؟ الشهر بشوفه دهر.
2: ما بينكشف الحب الحقيقي الا على البعد. اذا حسيت اني اشتعت لك، حسيت انك اشتعت لي.
3: يا عمي حسيت وخلصت.
2: بم
3: بم
2: باب الاذن مين منك ولو

0: يا حلو ملايين أهلا بطلي تعرف تتعمر دخل عيونك حكينا
1: اسمي
0: مش معقول انكريدبل برنسس أميرتي أنت أميرتي أنا كل حياتي وعمري بتمنى أشوفك عندي استوديو وعندي تلفزيونات دي الشيء انترنت
1: انت الكهربجي
0: كهربجي انا يا اميرة قلبي زعيم اللوجيا
1: زعيم اللوجيا
0: بيطلع عبالي كتير اسمعي لكن ستوب ما عنا كهرباء صاحبنا الوالي قطع حتى البطاريات ستوب خلصوا
1: مش هناك عم تقطيش
0: مش عم بقدر اسمعي مع اني بعرف كل غنيكي تفضلي شوفي
1: هايدي محيناكن محونة
0: كيف؟ ما توخذينا خربت الكمبيوتر زبطي مستناكم مسموع يا حبيبي يا حياتي يانا اموت بحبيبي ودخل عيونك حكينا
1: زعيم
0: تسلم يا عسكر
1: زعيم حشتن جدب
0: اميرتي
1: في غنية جديدة اسمها تهموني ما عندك اياها
0: مين اتهمك اميرتي
1: يا عمي غنية اسمعها غنية

0: وزعيم اللوج.
1: سؤالكم يا جماعة بيتفقوا؟
0: ما بعرف يا أختي إذا بيتفقوا. بقص إيدي إذا بيتفقوا. روح قص على كفالتي.
2: طلعت إشاعة من الوالد بدي استقيل.
0: أنت واحد ثقيل.
3: ومن الحب ما قتل.
0: أنت واحد هبل.
4: إيه بيقولوا إذا
0: بس نظام. انتهت الجلسة الأولى من المفاوضات بين مولانا الوالي وزعيم اللوبيا بالتعادل دون أهداف. مولانا أعلن تنازلات بس الجميع اعتبروا الكلام ضعف.
5: رح خبركم شو صار. حضرة الوالي قال إنه بتحب يتنازل عن الحكم لابن خيه.
0: إيه رجع تراجع.
5: ما تراجع. زعيم اللوبيا قدم تنازلات وقال إنه بتحب ما يحكم ويترك الحكم للبيع عشر يراجع الكهرباء.
0: بتكذبوا رجال وبتصدقوا. مرة
6: بنصدقها.
7: شو يا جماعة بعضهم مجتمعين؟
8: بعضهم.
7: لكن بعضهم مختلفين.
8: مختلفين.
7: ايه عم بقول للرجال بصف انا والنسوان بصف. يا صوفيا لورين انت.
5: اتفق الوالي وزعيم اللوجيا
0: على ان يعلن الوالي شروط الاتفاق.
9: بعد التفكير والدرس قررت اني اتنازل عن الحكم. واللي راح يحكم بعدي منه من جماعه اللوجيا. واتفقنا سوا باغلبيه 107% على انه ما يكون حدا احلى من حدا وانه تحكمنا الاسطورة ندى.
1: بشكركن والحمد لله انكن اتفقتوا مبارك ما عملتوا وان شاء الله ما بتعيشوا عميم وحدي بتعيشوا عميمين.
10: عميمين
9: ان كانك رجال فكة بالكمبيوتر.
10: فكة مين مترو
9: محمصة
5: موكي
0: مدرسة محششة
10: مجلس وزراء
0: مزرعة.
9: اي ميم بدنا نضمها للميم التاني. المحششة ما بتركب حد المدرسة والمزرعة ما بتركب بمجلس وزراء.
1: ميم ماضي وميم مستقبل. لا تمحوا الماضي ولا تلغوا المستقبل.
10: عيش مدينة
1: كاتر خيركن. انا رح ابقى مثل ما انا. الفن عندي اهم وابقى من السياسة. وانا لبنانية والوطن عندي اغلى مكنوز العالم. وبدي ضل غني لبلدي.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: انتو برفقة راديو كامل.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق فتعالي.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشاعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن جيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

قولك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن،

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر الوجاه، البيت المعمر عالصخر الوجاه ما يخوف صحابه وكتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على ثلاث بلاد، دعا انجليزية، المانية، امريكية، فرنسية، عظيمة. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب بخمسين؟
1: علي بخمسين.
0: على الاخ بخمسين. مئة الف ستين. ستين. مئة الف ستين.
2: علي انا بستين.
0: على الخباشة الجميلة بستين. مئة الف سبعين. سبعين.
3: علي انا بسبعين.
0: على الاخ اللي ما بعرف اسمه بسبعين. مئة الف بثمانين. بثمانين. لك يا جماعة شو قصتكم؟ ولك البالة ولك البنطلون حقق اكثر من 100 ليرة.
4: علي انا بثمانين ليرة.
0: على الخباشة اسعد بثمانين ليرة. مئة الف تسعين. تسعين. على هنا.
2: علي انا بتسعين.
0: على الخواجة جميل بتسعين. مئة على تسعين. مئة على مية. مية. على هنا.
5: شو هالمزاد يا عمي؟
6: صدقي انا هلق بعد شو واصل.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهية؟ عتلات بلات بضاعة مستعملة وارد برا.
5: ايه دخيلك. الله ينعن هالايام اللي وصلتنا نلبس من البلات وشغل برا كمان. الله تعالى نقعد نتفرج لنا شوي.
0: يا بعد مية بمية. مية على مية.
3: علي انا بمية.
0: ها على الاستاذ هونيك بمية. مية على مية وعشرة. مية عشرة بضاعة انجليزية فلسفية المانية عظيمة.
6: علي بمية وخمسة وعشرين.
0: ها على العم هونيك بمية وخمسة وعشرين. مية على مية وخمسين.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

أوصيكم بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: عليك شوف الوطن بعينيك ناطر جبل مثلك انت حتى يعمر بيديك.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

سدارة يرتاح القلب بفيتها وشبنية تعقد زنارة تقعد تغزل

تقعد تغزم عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة ليه هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

0: غابات زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة، بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة،
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال. أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكره أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بتجاوز عمرها 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. منتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هم إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين وفرجوا إيديهم، إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهل المقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرة الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب

0: هنا راديو كوكبة.
1: ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
2: مشو نعمل جزدور وبلادي الحلوة نزور.
1: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ، كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
3: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
1: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
4: راديو كوكبة 24 على 24.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن جيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى الألعاني.

0: انتم برفقة راديو كوكبة.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرهم بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عجرين بيي وقلت له كرمالي سامحهن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فيه نزهها عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنها، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي. هي الملكي على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع انه ابنك غسلنا من خطيتنا لما احرق دمه على الصليب، وانت اكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا باصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرت هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: تستمعون إلى راديو كوكبة.

0: لك يسلم هالدمه هالشكل وهالصوت وهالمنطق. شو هالغنيه الحلوه هاي؟ هاي غنيه هاي منفخ هيدي، كل ما تغني لي اياها بحس حالي شغله كبيره، اول مره غنيتي لي اياها حسيت حالي اهم شرطي بلديه بكل بلديات البلد، ثاني مره غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطه، بشرفي غني لي اياها بعد مره بركي بصير مدير عام البلديه.
1: ضلي غني له اياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه حيش لابسون.
2: اسكت فرح، في احلى من هاللبسه؟
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخذ تعويضه، وبدل ما البس نص نهار بلبس نهار كله مكيفه.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرفي غني لي اياها بعد مره الله يخليكي.
2: خلص عيسى صارت 3 مرات.
0: ويكونوا 4 شو زبونات مثلين بعضهم.
2: بركي مره رئيس الشرطه كبسه وشافها كثير كسار وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطه ما تعطى لي همه، منه ابن خالتي.
2: وبركي مره رئيس البلديه.
0: منه ابن عمة رئيس الشرطه.
2: طيب بركي مره حافظ.
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير.
0: ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب بيدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم.
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار، حج يوم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا.
3: ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلها تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل.
2: أكتر مني؟
3: لك كيف أكتر منك كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه
1: بالليل.
3: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها
1: بالليل.
3: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك نام جيبه
2: بالليل؟
1: أيوة. فكرك هو بالليل بده يوم بيح بالشوارع والبيوت ولا بده يسمع من الشبابيك أخبار الناس؟
3: يا خيي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى، بنتسلى بأخبار الناس، نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات.
1: اوعى تقرب صوب بيتي. ها
3: يه وبركي فات حرامي وسرق لك شيء،
1: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك صوصيتي؟
3: انا حرامي يا فرح؟
1: مثلك مثله، على قليل هو بيسرق الغرض بياخذوا له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
3: طبعا مش حلو الانانيه.
1: انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته فاهم؟
3: بامره.
1: اه
3: دخلك اتزبط البراد؟
1: لا طلع معلوم المطار بده غيار. حكيت شو عرفك؟ لا يا مرت لا.
3: وك فرح مين عم خبر انا؟ انت يونس يومنا وعمي ومرت عمي وعمتي
1: بزياده
3: وخالتي.
1: سمعت شي غير هيك؟
3: وحياتك لا.
1: ايه عاد
3: شو ما عندي شغله غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يومنا، عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو عصير بشفيع وجوزة؟
3: حقيقتهم بدهم يتركوا
2: منير وليلى،
3: حقيقتهم بدهم يرجعوا.
2: عرفتي عن رفايل؟
3: دبر المصريات
2: ومخيل
3: لا قد حبيات
2: رنا
3: تركتهم سليم
2: منى
3: ضهرت مع فهيم
2: سنة
3: زغطته الحليم.
1: لا
3: انت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لقلك يا يمنا. عرفت شو صار بسهيلة؟
1: طلع معه صبي.
3: ليش عرفك؟
1: ما نشرت الباب بالباب.
3: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بصف قدام المحل. ملكوخة وش سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
3: ايه على نوع خوش سهيل يا اخت زبون. زبون وعم بيشتري صباط اجري، له شي مع اجري؟
1: لا.
2: واي معك حق هتلم بكلها مظبوط. فرح اعطيني صباط.
4: لمين؟
2: لك.
4: ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير.
2: لك لا تمويه.
4: تمويه بالصباط؟
2: خليه معك وبس يفوت مسيو سهيل تعمل حالك عم تشتريه.
3: انك هيني يا يمنا، شي قليل انا الغرام فيكي، انا وياكي نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء وعندك شيء ما عندك شيء.
2: شو؟
3: عم قول اللي عندك ايه ما عندك شيء واللي عندي ايه ما عندك شيء.
1: تفضل.
4: شو هيدا الصباط احمر؟
3: انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟
1: لك شو فرقنا معك ولا خيي؟
3: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟
2: فهم عربي هيدا منظر للتمويه.
3: وإذا تمويه؟ حتى التمويه له اصوله، شو بقول عني خواشة سهيل بلا ذوق؟ ما بيهين علي ابدا.
4: قديش حقه هيدا؟
1: $40.
4: ولقلنا؟
1: 45.
4: قديش رقمه هيدا؟
1: 43.
4: ولقلنا؟
1: ييه علينا!
2: لك يا عيسى، يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت يسوي سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟
3: ايه فهمت عليكي، هيك لنعمل بروفا، فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا!
1: اهلا
3: رئيس عيسى. شكا ولد عم نعمل بروفر جاي بعدين.
1: ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعض على الروبا.
3: روح مشي السير انت.
1: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
3: انتو عم بتمشي السير وزعهم اشهر مبور.
1: بس انا ما بعرف مشي السير.
3: شو بدك شهاده يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
1: والبلايرز
3: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله؟ هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
1: لا هالمره الجماعه دافعين منيح.
3: يا جماعه
1: احذيه شو مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوت ل 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. لا هيدا اسم المطبعة.
3: معك الجوز بيطلع لك جوز؟
1: هيك كاتبين.
3: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
2: وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون، ما قالش لك تشتغل.
1: انه انا ماشي السير؟
3: ايه.
1: بركي مرق رئيس الشرطة،
2: مع انه ابن خالته.
3: ابن خالتي.
1: بركي مرق رئيس البلدية،
2: مع انه ابن عمته.
3: لرئيس الشرطة.
1: بركي مرق المحافظ،
2: مع انه صهره.
3: لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
3: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
1: ليش انت عم تظهر من المحل؟
3: مرحبا.
2: يا هلا.
3: لك لا انا زبون عادي، هيك بستعمل زبون عادي.
2: انت مش تصبون عادة.
3: لك تمثيل تمثيل عشق ضعيفة بالتمثيل. نسيني أنا مين وفوتي بالشخصية. يلا تشوف.
2: أوكي.
3: يلا تشوف. مرحبا.
2: يا هلا.
3: كيف الأمر؟
2: الحمد لله.
1: خليكي بالشخصية.
3: هون محل صبابيط ولا محل بقلاوة؟
2: يا.
1: خليكي بالشخصية.
2: صبابيط نسيه مثل ما لك شيء.
3: ابشك. هيدا محل حلويات.
1: ادالك حبة.
3: لأن ما في أحلى من هيك.
1: بالشخصية.
2: لك أي شخصية كلمه بدوب.
3: أنت مصاحبه؟
2: إيه.
3: ولك نيال قلبه أمه دعيت له بدات القدر وحلو.
2: ياخد العقل.
3: ذكي.
2: كتير.
3: مضوم.
2: كتير.
3: إذا بدك تهدي صباط أي واحد بتنقله.
2: هيدا اللي لابسه.
3: كيف؟
2: هيدا اللي هديته يا بعيد ميلادك. قصدي ميلاده. أنت كيف صاحبتك حلوة؟
3: أنا مش مصاحب.
2: كيف مش مصاحب؟
1: خليكي بالشخصية.
2: حل عني أنت والشخصية. كيف بتقول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
3: للتمثيلية هيدوك حياتي.
2: أنا حياتك.
3: حياتي وقلبي وعمري.
2: إذا بتريد خليك بالشخصية.
3: لو بتطلعوا لي من الشخصية أنت وياها وكل واحد بروح على شغله كون ممنون عينكم.
2: قول معروف بس ياخذ صباتك ومشي.
1: نعيما.
3: شوف بتعلك شكرك هنا أنت وياهون. شو يا ست يمنى؟ شو عم بيعمل حضرته هون؟ أنا قالوا لي الجيران إنه ضلوا ميطع عندي بالمحل. أنا قلت ساعة ساعتين ماشي الحال بس مش النهار كله ما بيصير. أنا أقول لشان سير بيضلوا عاشق برا. تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالإي سي وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الإي سي مركبوا لحضرة جنابك أنا.
5: ميرسي.
3: كيف دوامك أنت يا ابني؟
5: يوم هيك يوم هيك يوم بالنهار
2: ويوم من عشية.
3: راح له لريس يعمل لك دوامك دوين من عشية.
5: ميرسي.
3: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقة. ما بيصير هيك يومي السير فوق بعضه بعدين الشارع بيصير مسيوط بالعشقة والناس بتبطل تقصده بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بيعين اليوم؟
2: مش شايف اصبع
3: واحد بس؟
2: ايه بصبع واحد.
3: قصدي جوز واحد بس؟
2: ايه.
3: تفضل اطلع على شغلك. ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون. هيدا باب رزق هيدا مش نادة بلدية.
5: ميرسي.
3: عند مين بيجي هيدا؟
1: مش عندي ابدا.
2: لا عندي بس سهيل بس انا ما بعطيه وش ابدا.
3: اذا بلا وشه هاي كيف لو تعطيه؟ كانوا بيفرشوا بينام هون.
1: مين قال لك ما عملها؟
3: ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشرة. بدنا نسيره على طول ونضل يحكين له. ليه؟ لانه زبون.
1: دايما على حق.
3: برافو. يلا تمرين تلاقيها على السريع. اعملوا لي مره اكزرسيس التواصل الزبائني. يلا بريمير بارتي. ايوه دوزيام بارتي.
1: اهلا وسهلا مسيو. ومال شو فينا نخدمك؟
3: بدي صباط
2: اسود
1: او بني
2: ماشي
1: او لميع
2: شريط
1: او بلا شريط.
3: شو عندكم فرشوني؟
1: تكلم عينك مسيو.
3: قد ايه حقه هيدا؟
2: $50 لك ب30 نص حقه. صدقني مش بالرسمال.
3: طبعا مش بالرسمال. نحن بنربح قليل لنبيع كثير وبضاعتنا من باسه. ايمانا منا بحمايه المستهلك. لذلك لازم نغري باسعارنا وخصوصي انه هيدا نتيجه مرتب عامل تنزيلات قويه.
1: عزيز ومرتب على اسعار كربيني ب 10000 بوطله 100 ب 5000 ومحكي الجوز بتاخذ جوز. اسكنر. هلا هيدا اسم المطبعة.
3: تعال شوف قد ايه عطيك توزع هيدول.
1: $20.
3: حد هيدي 30 واعطيني اياهم.
1: خذها زبون وسكر.
3: ما في غير طريقه لانه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته. لذلك لازم ننزل نزله لما تنزل ارباحنا. ننزل تحت 600 ارض. روزيان بارتي.
2: واو شو هلا بشرك يا مدام.
1: يا شو ليه بعشرك يا مسيو؟
2: مش معقول كانه
1: الي. مش معقول لبسك لبس
2: هيدا دارس وبنفس الوقت كلاسيك.
1: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت دارس.
3: واذا في غرض ما في منه شو منقول؟
1: ما في مقطوع
3: بس زينا.
1: هو ما في بس زينا.
3: يعطيكم العافيه. ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. دخليك يونس اليوم فرصته؟
2: ايه لا. لا سوري لا.
3: وينه؟
2: يونس سلفن مش وائل عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعة وبكون هون؟
3: خير بعده هين نبو عصره ومرته؟
2: لا ايه سوري ايه.
3: طيب والشغل؟ شو خصني انا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
1: ايوه.
3: لذلك انا مضطر اقسم له ليونس.
1: ايوه.
3: لانه الشغل شيء والشيء تاني.
1: ايه.
3: شيء تاني.
1: ايه.
3: بس يجي خليه يحكيني ضروري. هيدا لازم له غسل الوقت للتاني لان هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله. اذا مش قادرين يتجوزوا لشو بينفسوا بيعملوها؟
1: شفت
3: يا حو انا عصفور تيار
1: يا نوسك
3: بلا هالمسؤوليه. لكن ناقصكم شي بضاعه؟
2: مش شي بصبع استاذ.
3: تفضلي سهل السير ما احلاه. راح راحت العالم. هلا زبونات بلشوا يجروا على الخفيف.
1: مرحبا
3: مثلا.
1: اهلا وسهلا مسيو. امور بدي مش جاي بصبع اذا بتريدي.
2: ما في
1: بس جايينا.
2: هو ما في
1: بس زينا. ما بلاقي هون بالشارع.
3: ما بتلاقي مقطوع.
2: بقى فيي تعبت مش طايقته هيدا النوتة. قديه بدي ضلني بلك بماسك انا؟ اهلا مدام. مش معقول شو لعبت لك مدام. بعرف ضيق بس بيوسع اللبس مدام. هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام. ما بقى في حمل ضميري وب $300 بالشهر.
6: مش عارفك ما تعرفش الدين قرصح. فكرك انا مبسوط اني اتصلح بسرام الناس؟ نعليات كعبيات فرضه من الدين فاتت من ورا كل نهار وجه وجه السرامه صاير بحكي معونا ويت. بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على اللي بيسمعوا الكلمه بيعملوا اللي بدك اياه. في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه.
3: وصل وصل
2: مين سهيل؟
3: لك له يونس جاء رجال العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفس يقول مرحبا. هي انت حنيقه ليك
2: الله يساعده.
3: سمعت نشوف شو القصه
6: احنا رافق شو حشره
3: واتصلت على وصل

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل بكفي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شيء يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
4: شو في يونس؟
0: ما بدي هالقد انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انت ومين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يصير ما كل يوم ضد واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، علي صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي. الدق بالبداية الا برجوليتي.
2: شوفي
0: شو قال. انا مش طالع من امري شيء.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه. مش ما طلع عبالو يدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خيي. ماشي يا عمي، ماشي دي عرض منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقاتي مش رح توقفوا حدي. مين بده يوقف يا عيب الشو؟
1: يا خيي اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب الشو.
0: خليكم حدي بدون حشريه.
1: فهمت عليك.
0: شو قال؟ انا مقصر انا.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه.
4: يا الله.
0: بس خليكم، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس انا مش مرتك.
0: اه والله. شقه اشتريناها، فرش فرشناها، مصروف امناها، شقه
1: قلتها، شقه قلتها،
0: قلتها شقه تبع جديد. قولوا معي، شقه
4: اشتريناها،
0: فرش
4: فرشناها،
0: مصروف
4: امناها،
0: سياره
4: جبناها.
0: لا بعد عم فتش لها وحده. بس قديش بدي لحقت لحق انا؟ مش ناقص شيء على بناتي، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حطت لبناتي. هيدا عدد المصاريف، تعرف يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعه، عم بشتغل دوامين بنهارها ومن سرامي. اجلكن عشيه هونيك بين السكرجيه حشاكل ويا ريت تعجبها. بس امبارح خلص وصلت لحدا دوامين ما عاد في، تركت المطعم. قول ايه؟ ايه نعم يي، تركت المطعم.
2: ليه؟
0: قول ليه؟
2: ليه؟
0: ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تساوم بيشرقني. زبون دويم سبيك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لالي يفتح بلقناني وبصمس عمين؟
4: عمدامته.
0: بس امبارح طخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
4: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء. يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل دم الناس.
0: عم بيزنخ مدامتي.
3: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم
3: ما شو عمو، طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعيد يغمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمض وحده يفتح وحده.
1: يا عين الشو،
0: مش هون القصه. بيبعث لي ورقه مع الويتر، احذر شو مكتوب عليا. يقبرني الله.
2: لا لا
0: لك، لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي. بس الورقة إلي، بدي شو فكرني هيدا؟
1: بس هو مش عارفها مدامتك.
0: ردني الورقة مع الويتر، كتبني له عليها هيدي مدامتي، بعتنا وحدة مش فرقاني معنا، بعتني له وحدة، احترم حيلك أحسن بعت لك ورقة موسخة. بعت لي هالورقة لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي.
4: لا
0: مكتوب لا
2: كذاب.
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
4: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
4: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
1: إيه هيدا سيدة كثير،
0: اضربه يا ملا.
1: والله أنا بشقفه.
0: نفس الشيء بس عهو.
1: كيف؟
0: هو شقفني. بس انا ما عادش في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت عزنودي، نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي مش هندعس فيه بقى.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم، شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا.
3: لا يا بيب،
0: روحوا من وجهي.
3: روح يا مرسيدس.
0: قلت لمدامتي
3: قلبي يا ستر وين؟
0: خلينا نسلم. مشي
3: مشي يا سكس ويل.
2: طيب شو قصة مرتك بالموضوع؟ زلمه طلع علي وغمس، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل انت مسموح بس مرتك لا.
0: اعوذ بالله، انا وافي لمدامتي، ليش انا في خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك تفرح،
0: هذا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعد ما شوقتني شو قصة مرتك بالموضوع؟
0: فولت لي اكلناها، صار بتشراني على الطريق، نحن رايحين على البيت.
5: مرحبا.
0: اهلا. انا عصبي وسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانجا قايم فينا، كيف شغلي وحده؟
2: طيب معها، انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت واحد بلا اخلاق.
0: يا فرح انت محلي، شو بتعمل؟
1: انا بوصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
1: رجال
0: خلت تتربى، وسكرت خطي كمان.
1: رجال
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش رح رد.
1: رجال
0: خلت تتربى، والليلة مش رح سرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتها.
1: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
1: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
1: رجال
0: بركي بتربى. امبارح من الليلة حجي لأمي، قلت لها جاي نام عندك الليلة بحيث انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
1: شو قلت لك؟
0: رجال خلت تتربى. ليلي شو بدي اعمل لحجي؟
1: دور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشية.
0: هيا تعتذر، انت شفت ال 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فجينا شو؟
0: قلت تعتذر. ايه الاهلين
2: بونجور.
0: اهلين، شوفي شو بعتي.
2: سوري
0: يا رايت بعتي سوري.
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم.
2: في 35
0: 36 مساج عم قلك.
1: لا لي
0: لا لي
2: ولا
0: أيوة هيها إلى أجري. بعتت لي ما بدك ترد إلى أجري 36 لأجري بيعتي. شوفوا شو عندها أجرين. بعتت لهن أجر ورا التاني.
2: حلوة؟
0: لا مش حلوة أبدا. مرة تحكي مع جوزها هيك مش حلوة أبدا.
2: بس مش ضابطة.
0: وإذا مش ضابطة ولو بتقلي الأجري.
2: بفتكر ضايقة شوي.
0: ضايقة على كل الناس ونحن بس اللي عايشين بدقيقة ثلاث أرباع البلد هاي.
2: ما في غيرها.
0: ليش أنا فيي عيش مع غيرها؟ ما هي أم ولادي بالنتيجة وبحبها إل.
2: إنه أكبر شوي.
0: شو خص العمر؟ هي بتفهم بس ما بعرف امبارح شو صار لها.
2: أوسع نتفي.
0: كيف؟
2: أوسع مشان تفوت مرتاحة.
0: هيك بقاش اعرف.
2: حبيتها
0: بموت فيها.
2: حلوه ما هيك
0: مثل القمر.
2: انت شو رايك؟
0: بقاش لي رايي.
2: لمين لبعض
0: بس مش متفقين.
2: حلوين لبعض.
0: شو نفع حلوين اذا بنضل مقبرين؟
2: بس مش اوريجينال.
0: هلا كل ما اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال.
2: ادي بتكلف هيدي.
0: رجعنا
2: جوزي رح يحبها كثير.
0: شو هي بده يحبها كثير؟
1: لسكربيني.
0: لش مين كان عم يحكي مش يومنا؟
2: انا لا عم عندكم اجي.
0: قلت لك 36
2: 37 هلا وصل واحد.
0: ميرسي.
1: اهلين.
2: سوري بس مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو؟
0: كنت
2: شوف صورتك على البانو قدام المطعم.
0: كانت.
2: انا بصراحة ولا مرة حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك.
0: جوزك من فانزاتي؟
2: كل ما نمرق من حد البانو بيقول لي هيدا الزلمة فنان كبير بحب يحضرك كثير بروح كل ليلة على مطعم كرمالك. لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون بتعرفه.
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الجلبوط.
0: مرهج الجلبوط ما غيره؟
2: ايوه.
1: يا هلا.
2: بتعرفه؟
1: ما بعرف غيره.
0: يا هلا.
2: كثير بحبك.
0: بيموت فيي.
2: مدمن عليك.
0: مهووس علي.
2: بروح كل ليلة كرمالك.
0: ايه كرمالي ايه بحب اللي طلطي.
2: هو هيك بيقول لي
0: وبيقول لك الويح اكيد رح احبها كثير.
2: شو هي؟
0: لسكربيني.
2: بك شي مسيو عم تغمزني؟
0: ولك يقبرني الله.
2: مسيو شو عم تعمل؟
0: شو بكلفنا القمر؟
2: قلت لك انا مسوسه.
0: مش فرقاني معنا.
2: قبل لك جوزي مسيو جلبوط؟
0: ما لانه جلبوط مش فرقاني معنا.
1: يونس ليش عملت هيك؟
0: عم رد له اياها على السريع تشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه بنرده نحن.
1: رجال
0: خله يتربى البيش كرمالي ايه؟ يا للي عليك اشك معطره.
2: لك يا يونس والله عيب هيدي صورتنا وكل يومين ثلاثه بتيجي بتاخذ سكربيني.
0: تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبيسكتها بسكربيني.
2: هلا المهم الليله كسر الشر وروح صالح مرتك.
0: شو يعني اعتذر انا منها؟
2: ليش لا؟
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه. ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه؟ شو؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى كيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى تتخطيه؟ هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه.
1: هلا في يتخطيه بس مش هالقد، يمنى اذا بتريد يشوف المدام شو بدها. فرح لها لست يومنا خلت لها لست أديل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت.
0: بيقلك هو مثل ما بدي بدي يعمله هو الرجال بالبيت.
1: أيوة.
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين. مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين ما كان. مدري وين ما تغيري يومنا. مدري وين.
0: إلا المرة تتصرف غلط بحضور جوزها زملة أكثر من هيك لأنه اللي عملته امبارح هايب ما بنعمل. ما بصير تعطي وجه لزبون جلة مثل هيدا وجوزها مثل الله واقف وراها. بعدين أنا ما رحت مدري وين. انا رحت نمت عند الماما وزعينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره.
1: هاو كلهم بدهم يقولون
0: بعد فين؟
1: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل انينه على راسه بتروح يصوبه لتشوف الشبوب صوب صاحب المحل لتراضيه.
1: هيك عملت؟
0: ايه نعم.
1: عين
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم؟ لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين. مزبوط انتم بدوامين مش مخلصين.
0: الا ما بقى تهتني حصميت لحليب النور.
1: ما بقى تهتني حصميت لحليب النور. ها هلها من عندي كيف؟
2: قولي له في عيلة برقبتنا وبدنا نقوم بوجبتنا معها.
5: في عيلة برقبتكم ومفروض تقوم بوجبتكم معها.
2: برافو يمنى حلوة يا مفروض.
0: إلا أنا بعد مش شايف عيلة من أربع تنفس تصرف هالقد.
1: هو بعد مش شايف عيلة من أربع تنفس تصرف هالقد. ولا أنا.
2: قولي له بناته مصروفهم كبير وأنا ما بحب نقص عنهم شيء.
5: مش مفروض.
2: شو بعمل له إذا جبنا بنتين؟
0: إلا أنت جبتيهم مش أنا، أنا بجيب صبيان.
1: أنت كيف؟
0: لا رجع ما تقلي هذا رجع عم
1: بمزح. فكرت.
2: قولي له سمعتها مش حلوة أبداً.
1: أبداً.
0: أنت معي ولا ضدي؟
1: ما
0: فأذن إلا أنا عم بعمل أكثر من مقدوري يا حبيبتي.
1: عم يعمل أكثر من مقدوره يا حبيبتي.
0: مين حبيبتك ولا إيه؟
1: قصدي حبيبته.
2: قولي له بناته كبروا اسمان لو مصروفهم زين.
0: سمعتها. إلا مين قالوا يكبروا بهالسرعة؟
1: كيف؟
0: ينطروا شوية تنترحرح. هيدي أنت حرضتيهم تكبروا بهالسرعة اسم الله.
1: بقول لك
2: سمعته قولي له حشي خبز برات صحن دخيل الله.
0: إلا أنا ما بخبز برات صحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها.
2: أنت اللي عم تكبر بالكلام. أنا جاي لعندك لأطمن عنك وأنت قاعد عم تتبرجل علي.
5: علي
0: أنت جاي تطمني ولا تكفي مهتي؟
2: أنا مش عم هتك هيدا واقع. كيف ما
0: كفي؟ انا مش مستعد كفي على حساب كرامتي.
2: انا ما عم اقول هيك.
0: شو عم تقول لك انت؟
2: عم اقول انه لازم لاقي حل.
0: انني مصروف
2: هيدا الحد الادنى.
0: فاذا لاقي انت الحل
2: فكري ارجع غني بالمطعم.
0: اعوذ بالله.
2: فاذا انت لاقي حل
0: اصلا انا مش عم بحكي معك
2: ولا انا
6: بدي سكربيني سودا بليز.
4: ما في مقطوع. بس لينا.
6: قولي له بعدني ناطر الحل.
7: لمين؟
6: مش انت.
7: سوري.
6: مش انا قلت سوري. ايه هاي زبون.
0: يا فرح الا تحلبات بالفهم هونيك.
6: قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل.
0: الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
6: سالي شو البديل؟
0: الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هدي بالنتيجه ماي وايف.
6: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده. فكروا انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي.
8: شفت كيف انا
6: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك.
0: شفت كيف انا عارف حالي شو عامل. اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل. ولا
6: ما فيك تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه بالرجال.
8: خلي يتربى.
6: هو بيعرف اني بحبه.
0: بتعرف اني بموت فيها.
6: مستعد اخسر الدنيا كرماله.
0: ميتو.
6: مستعد اضحي بكل شيء مشانه.
0: ميتو.
6: هو بيعرف اني بموت بشكله وهدامته وحنيته.
0: ميتو.
6: بس ما بحب الا اخواته.
0: ميتو.
6: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
0: ميتو.
6: هي بقلك.
0: تو مي.
6: شو مش حيكون منيح مبين؟ اذا بتريدي يمنا ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
0: يوتو.
6: وين نمت امبارح شريك؟
0: عند الماما شريك.
6: اكيد شريك.
0: ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟
6: ولا رحت بالبيت؟
0: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
6: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
0: ليش عم تسمسمي شريك؟
6: يتكرم عينك حبيبي.
0: يا بي يا زلمه بس تدندلش فطيره يا زلمه. فيك العينيه هي زيتها بدي عزمك المعروف
6: حبيبي.
0: لا اللي قبلها احلى اعطينيها على الصل
6: حبيبي.
0: يا بي النسوان شال المورفين يا فرح.
6: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
0: رجعنا من الاول حبيبي. نزعتيها حبيبي.
6: طب كيف بدنا نقوم بالاولاد؟ كيف بدكم تقوموا بالاولاد؟
0: الله بيدبر. الله بيدبر. الله بيدبر. الله بيدبر.
6: الله بيدبر. الله بيدبر. الله يقوم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنطر رسالة تشيك من الباراشيت.
1: طب شو بيعمل واحد اذا حظه عاطل؟
6: ما فيك تتكل على الحظ. في شطارة مع الحظ.
1: والشطارة ما بتكفي. في حظ مع الشطارة.
6: الشطارة بتجيب الحظ.
1: والحظ بيعمل شطارة.
6: مش ضروري.
1: شوفها بكدر.
0: هاي هاي هاي هاي نحن اللي عم نتخانى مش انتو يا مدام حظ ومش يا شطارة. اليوم دورنا.
1: اتوخذنا.
0: سلم.
1: تفضل.
0: شو بعد بدك؟
1: رحلة.
0: شو بعد بدك؟
1: رحلة.
0: شقة.
1: اشتري نالي.
0: فرش.
1: فرش نالي.
0: مصروف.
1: أمن نالي.
0: شقة.
1: ركلتها شقة.
0: وبني على اليوم طرق على الشقة تبع جديد. قولوا معي شقة.
6: مشقشقين حيطانة والسقف عم يدلف.
0: فرش.
6: من ايام بندق بوستيل.
0: مصروف.
6: على قد وانجا.
0: شو بعد فيه؟
6: سيارة.
0: سيارة. هلا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليكي وانا بغار. ايه ايه ايه ايه انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه ايه ايه ايه انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟
6: عن جد عندك ثقة فيي؟
0: هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟
6: كيف عندك ثقة فيي؟
0: انه زلمة توحن وغمزك بتقومي انت بتغمزي؟
6: انا؟
0: ايه نعم انت.
6: طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها.
0: يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا مفلك. لازم ترد له اياها زياره يا اساس. وجبات وجبات منيحه من هالناحيه.
6: انا ما غمزته يا عيني.
0: بلا غمزتي بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني.
6: بكون فات شي بعيني يا عيني.
0: شو هالشي المكفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني.
6: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمز بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
1: ايه مدام بعيني.
6: اكل حالي. اعترف انت بدك حجه انا اترك المطعم. مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي.
1: ايه خلصي.
0: ايه بعترف.
6: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه.
1: بيناتنا لازم نتقبل لها شغلة تانية بالليل.
0: شو بدي اشتغل كفرح؟
6: هاي الله الشغل مش عيب.
0: عم تقولي ليش انا تارك شغلة مش شغلها؟ وين مقضى هالعمر فكري؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح.
6: بتقلي حظ؟
0: اشتغلت شوفير كسروني، عدتيل على البور برقوني، ولك حلقت شو حطوني؟
1: قولي لي شطارة؟
3: انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حر.
0: دخيل الله بلا افكارك على القلب انت، قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
1: ما لانه هيك.
0: نورا وميرا يقبروني.
6: وانا؟
0: انت؟ انت حب حياتي انت. ايه ايه ايه ايه ايه انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما عدنا 3 أشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند أهلك. الأولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسة. المديرة طلبتهم بالقصة قدام رفقاتهم بالصف. الموت أحلى من هاللحظة. نورا وميرا يبكوا كرمال هالشغلة. حطوا حد بالليل واخترعوا لنا أخبار تكينوا غف. ناموا هني وضل أنا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح أبوي. كنت رافض إنك تغني بمطاعم مع إنه صوتك حلو.
6: ميرسي.
0: يا هلا. صرت فتش مثل اخوة عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا.
1: ما حليته الشيك للحظة. الشيك تطلب وظيفي. شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التالية 01
4: نايفون
1: سكانر.
0: توظفنا بمحلات شو شيك لصاحبها سهيل مسهل.
1: الله لا يسهله.
0: وانطمينا هون بين الصرامي.
4: احنا بالافتر
0: حسبونات فاتي طالعة اشكال الوان. هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري. جاي لتمرق الوقت وبس.
6: وبتطلع العلة فيي. نزلي هيدي قيسيني هيدي اعطيني هيدي فرجيني هيدي
5: افهلكتني.
1: واخر شي بتقلك
6: مرسي اخذنا فكرة
0: مجبورة تضلك ضحكتي لا عقولة الخواجة سهيل
1: يا انه زبون
4: دايما حق
0: وعندك زبون جاي شارك على سعره بس
3: ولا قلنا
0: 100,000
3: هيك وهيك
0: 100,000
3: زبطها شوي
0: 100,000
3: نزلها شوي
0: 100,000
3: ولو
0: 100,000 تكرم عينك فيك تقول له لا
1: يا انه زبون
4: دايما حق
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بضل فايز الزغرة عند المعلم فرح
1: هاد عملنا له قطبة من هون ونعلية جديدة ومبروك
7: بس كتير مكلف ولو تصليحه أكتر من حقه
1: اشتري غيره وريحني
7: يا أنا لو ما عايشتري غيره كنت تصلحه بس ما بصير هيك هاي سرقه
1: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت ضبيني له لسانه وسكرني له بوزه فروح من وجه أحسن ما يصير فيك مثله
0: وعندك زبول مستعدد في حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لأن بمجتمع مثل مجتمعنا بيقسوك من هون مش من هون أول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك أهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا أنا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبة مسنحة
9: قديش حقه هيدا؟
0: $400 استاذ
9: بس ما في أغلى؟
0: $400 معاش الشهر استاذ
9: والله؟
0: لا تعرف إنه معاشي بيسوى صرمية أجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي بإجرك وتفشخ فيه بالسوق
9: ما عندك شي أغلى؟
0: ليش شعاد إجرك؟
9: شعاد المهام
0: أغلى قديش يعني؟
9: يعني معاش مدير شركة مدير عام وشال
0: تكرم عينك فيك تقول له لا
1: أعوذ بالله
0: لا
1: لأنه زبون
4: دايما أحق
1: وخصوصي هيدا زبون
6: كل نهار طلع نزل
0: شيلوا ضب
1: قرب ورجع
3: فتوا ركب
0: كله $400 بالشهر
6: ماشي أجا يكفونا إبيلاسيو لازم ندبر شغل تاني
0: بعرف
3: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح أنت والصلبوط
0: امبارح كانت آخر ليلة بالمطعم والحمد لله
3: اه.
0: مدامتي عم تغني هون مثل العادة واللوح تبعها واقف هون مثل العادة والصلبوط قاعد هونيك مثل العادة
1: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالعة أشكال ألوان والموسيقى عافطة والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر
4: كاس شعوب المظاهر

0: شف لي هيدي حلوة وجيدي قدي بتكلفنا، روح ابعت للورقة هيدي وعالطاولة تشرفنا.
1: خلص خلصنا وبلا هالعيبة يشيل عيون وعنا، روحوا قلوا استحي عالشايبة هيدي مرضي أنا.

0: طلع الضو فرط الجو كلنا لابين رحت السكرة وقشت الفكرة وبلش يوم جديد.
1: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقلي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه طيب، ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر على شيء، سبقتني الظروف، كل عمر الحياة راكدي وانا راكد وراه. وينك حكيني، مش مات فيي شوي بس حكيني. تذكر لما كنت قلي يا جدي انا وصغير؟
2: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الرسمين اهداف.
1: ليش الحياة تركت لي وقت ارسم هدف كجدي؟ سكرت بوجهي وما بدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي، هونيك بضل غريب هون بصير مختر. الله يخليك، اللي شو بدي اعمل يا جدي ساعدني. الله يخليك.
3: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بيخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسي وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان، خيالك واسع، روح وما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
1: شو بدي اتخيل؟
3: اللي حابب يصير معك، تخيل، صدق، نفذ.
1: شو في صوت لطيف حدك؟ اه يا جدي اه، كل عمرك نسوان شي. بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا، بكره بشوف، بدي خبر تيتا.
3: ليش فكرك ستك قاعده عاقله عندكم؟
1: يعني مبسوط مطرح منك فوق؟
3: ليش مين قال لك انا فوق؟
1: وين لك ايه؟
3: ما في تحت وفوق، هودي خيال، مشان هيك عامل لك تخيل تيمتلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
4: يونس
5: يونس رد علينا.
4: يونس بك شي شري؟
5: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
5: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
5: وشو قال لك؟
1: قال لي تخيل.
5: قصرت لنا قلبنا. هيها.
1: شو هي؟
5: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كيف بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معها.
1: شو عم تحكي؟
5: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: بس قلت لي تبع
5: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
5: ممكن رز، صارت لك فرصه وبتتعوض، بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
4: عن شو عم تحكي؟
5: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بيتعاون معي.
4: كيف؟
5: تبصير، تنجيم، علم فلك، رؤيوي.
4: يا مامي عم تفزعني.
5: بالعكس، ما في شي بيفزع، تمثيليه ولا اهيا من هيك. بيفتح مكتب القريه الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبشوف اللي جاي.
4: اه حلو كثير ودارج هالايام مثل البياتي.
5: لك شو البياتي احسن منك يا هو قابل الليره.
4: ايه بس مش مما كيف يعمل مبصر، يعني هيدي بدها موهبه، كيف بده يشوف المستقبل ومش قادر يشوف ابعد من منخوره.
1: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
4: ما عنده الموهبه.
5: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
4: كيف؟
5: من وراي انا يا أدال بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقول لهم اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
1: وين؟
5: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقوله.
4: فهمت عليك.
5: انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم على نسوان فايتة طالعة لعندك اللي بدها تعرف عن حياتها، عن مستقبلها، عن ولادها.
4: نسوان؟
1: انا مش مستعد اضحك على الناس.
5: لكن الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها، تتعيشها على امل الكذبه، انت مش عم تجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجريهم لانهم بحاجه لإلك، بحاجه للامل، للدفى، للطمانينه، لراحه البال، لحيالله الله شي بدهم اياه، انت اعطيهم اللي بدهم اياه. لا لحياتهم معنى.
1: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
5: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة، ننطر شي ما هو شي احسن من انه ما ننطر شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي.
1: ما فهمت شي
4: حبيبي. شو بتحكي حلو
1: يا عم؟ ايش بدك ناوي تهزك فجأة انت؟
5: انا زكي من زمان بس مخبى ورا هالبدلة، ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله.
1: ايه منيح ما تعلمت.
5: شو قلت؟
1: شو قولك يا فرح؟
6: والله شغلي مش عاطلة يا يونس، مو بمشي معها.
1: مش عيب نلعب بعواطف الناس يا فرح.
6: الناس الناس خف ايمانها وما عاد عندها مرجعية، صارت معلقة بحبال الهوى.
5: وانت حبال الهوى.
6: اذا ما قالش اللي عندك رح يروحوا عند غيرك، وانت حال انك بحاجة.
5: بتفيدهم وبتستفيد.
6: معه حق عيسى.
1: كل عمرك ما تفقوا على شيء هلا صار معه حق.
6: هالمرة ايه، والفرصة بتجي مرة.
4: بعدين هن عم يجوا لعندك انت ما عم تفتري على حدا. مضبوط، ما بده يجي عمره ما يجي. يلا يا ريت تزبط.
5: اكيد بتزبط. بعدين انت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك معيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ.
4: وأنا
5: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
7: بزيادة يكفيكي شرفا.
6: يا رب تنوش بركي بدرغ هالمصلحة الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم على مسمى.
7: يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل.
5: أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف
8: وقف
5: هبلة
7: هبلة.
6: نعم
5: رنخ نظرك وهبلة.
7: مني هبلة.
5: عمل حالك مش أشع حدا وبنفس الوقت أشع كل شيء.
7: بحياة الله شو قلت الرعيج ولد؟
5: عمل حالك مش أشع حدا وبنفس الوقت أشع كل شيء.
7: روح تشيل عويناتي بتزبط.
5: لا خليهم هن اللي عاطين الطابع الفلكي.
7: هن اللي عاطين؟
5: إلا مدام
7: مدام
5: ابنك بخير.
7: ابنك أنت أكيد بخير.
5: خي طمن لبالك
7: بركي ما كانش بخير.
5: بخير
7: أنت أكيد.
5: خيروا له
8: أولى
7: مدام ابنك بخير.
5: عرض صوتك قول. مدام
7: مدام
5: جيدك رزقة.
7: جي طيب بركي مش جيدها.
8: يلا يونس.
7: مدام جيدك رزقة.
4: يا برني شو لبقله طالع زلمي.
5: مدام
7: مدام
5: معك صبي.
7: معك ليش حبني تسمع الله.
5: مدام
7: كله مدامات فيش ولا سلامة.
5: انت مغرومة.
7: يقطع هبلتك.
5: وخطيبك وفي وما بيخونك.
7: يقطع هبلته.
5: ورح تتجوزوا قريبا.
7: يقطع هبلتكن.
5: يونس حاسك رح توافق.
7: يقطع هبلتي.
5: يعني موافق؟
7: ما في غير حل.
8: يس
5: عظيم. هلا بنعمل بروب اب اول زبون او زبون يفوتوا على المحل.
7: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
5: لا انا ما فيي. بيعرفوا اني عم بتسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجيهم فكر انك تعرفهم.
4: حدا شايف في سياره عم تشوف قدام المحل؟
5: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجا؟
4: ليلى سليلي.
5: مغيرة تبع الكوبيه؟
4: ايوه.
5: تعال هيدي اختها حبلك بعد 7 سنين جايزه وبعد مش مخبره حدا. الليله ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها. فاس بقى انت على السربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور.
7: عيسى
5: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
7: عيسى ما تركتش وحدي.
5: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا. كرمال بناتك.
7: بناتك
4: بناتك وكرمالي.
5: يونس قلت لك
7: فور يو تو.
4: بونجور.
7: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
4: سوري في ايش هيدي؟
7: انت اجري 35.
4: كيف عرفت؟
7: خبرة. قصدي قدرة. قدرة عندي قدرة. مدام مدام يا مدام مدام.
4: أنا؟
7: أيوة
4: أنا دموزيل.
7: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
5: ليلى وليه.
7: ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه.
4: تعرفني من قبل؟
5: بعرفتيش عنك.
7: ما بعرفتيش عنك.
4: مثل شو؟
7: مثل شو؟
5: تريشا.
7: تريشا
4: مثلا.
7: مثلا
5: ما قلت لك ايه هون.
7: قلت لك ايه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون. ايه على شو مستعجل؟ ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين. ما رح لك ايه هون.
5: ايه
7: ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون.
4: ليك شي مشو؟
7: عم بهبلها. عم رنخ نظري هلا. مش ايش شي وبنفس الوقت ايش كل شي. يا مدام ديموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة.
4: مزبوط. كيف عرفت؟
7: انا يا مدام ديموزيل بقرة طالع.
4: تقرا بالكف يعني؟
7: لا بقرة بالاجر. صدقيني علم قراءة الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
4: مزبوط. واليوم رحت عند الحكيم لأتأكد من هالشي.
7: اختك حامل ومكترة.
4: طب
7: ماكسيموم مينيموم واحد. ردي على الهاتف.
4: الو ايه سهيلة شو عملتي بالفحص؟
7: حبلي.
4: عن جد؟ يس حبلي صافي دموع.
7: دموع ادمي.
4: ما في منك واحد. انت الخبريه.
7: ما بدك سكربيني بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعه.
8: فنيت
7: $50 يا جماعه.
8: برافو يونس.
7: 5 دقايق طلعت $50.
5: وعد كم 5 دقايق كان $50 يا معلم.
4: عن جد بتريم ذهب.
6: خلاص ما بقى بدها. حييها
4: حبيبه. افكارك شو حلوه.
5: مش احلى منك بس منيحه. هيدا ريت الاجر.
4: هيدا فظيعه. من شفتها؟ ما خاص جوزي ذكي.
7: كيف شفت لي الدموع ادمي؟ ما زال مش حاطين شيء من كيسنا.
5: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحية وصاحبتها خبر الجيران وجيراني خبر الحي والحي خبر المنطقة ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم رح يكروا اللي عندك واحدة ورا تاني اللي ما بنعرف عنه شيء بنعطيها موعد تاني يوم كون أنا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور
4: طاقة القدر فتحت لنا وأخيرا رح يصير فينا نتجوز
6: وداعا أيتها النعليات المبعثرة من حولي وداعا يا عيشة الصرامة وأهلا بعيشة الكرامة
7: بس يا جماعة هالمرة زبطت فيكم ما تعوش تزبط مرة تانية
5: راح تزبط ايمن انه راح تزبط وبتزبط والزبونات راح تعشوا هالمطرح يلي راح يتحول محل صرامي لمحل تبصير
7: هي زيتها
4: قولك بيمشي بلا دعاية
5: اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية تصدق على كلامي هلا بكون خبرية وصلت لمسيا سؤال
6: بكير ما ظنش
5: ظنش بتشارط انه وصلت انه راح يرحب بالفكرة بدها تجيب له اجر لمحله وبدل ما يبهدل فينا كل النهار راح يرحب فينا ليل مع نهار
9: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي
10: شفت
9: وين يونس
10: شايف الشباب اوعى تفتش على مطرح تاني هيدا محلك هيدا بيتك هيدا نعمل لك مكتبك هون وهيك بنعمل اوفر اسبوعين زي اللي عندنا ولعندك بنوزع فلوس بتقول
6: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة صبابيط تقدمة محلات وشي
10: او
6: كل جوزة صبابيط بيطلع لك تبصيرها تقدمة بروفيسور يونس
10: سكانر يا حبيب قلبي يا يونس وين كيف مخبية هالموهبة وين ها بعدك هون انت انا حكيت الرئيس بخصوصك خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل بركي بريحني منك
5: هذا المطلوب
7: خبر سهير اذا بتريد عيسى من فريق العمل عيسى معنا او بلاها
10: لا كيف بلاها يا اهلا بعيسى يا اهلا حبيبي هيدا محلك هيدا بيتك هيدا بدك احكي لك الرئيس يقول لك على دوام النهار
6: لا
10: كيف
5: خليني بالليل انا بحب دوام الليل
10: اه ما عليك انا رايح وسع عارمه بالضوي لنعلقها على باب المحل البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احسن جوسيك رجالكم
6: فتحت يا يونس فتحت
7: معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس
6: ما بتعرف قول الله
7: طيب الناس شو ذنبها
6: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك
7: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروة وجلد إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله غرقانين بهالفشل علقانين بهالفراغ ننتقد كل البشر ما في شغلة فينا صاغ
11: هاي بيناشي بهيدا
7: ومن وين تجوز عيدا نظيرة حبت لله مش عارفة

0: هنا راديو كوكبة.
1: مالين غرمت بليات وهيدا تشارع مع الجارة، موقف ع موقف سيارة وهيدا تخانق مع بيو، هيدا ناصب ع خيو، هيدا سافر ع الكاميرون نهار التلاتة ماشي، هيدي جوزة عم بتهون فاتح لي دمه غاشي،
2: هيدا رايح

0: بقدر تكفي.
1: كيف؟ شو قولك؟
2: أنا بقول هيها بدها تقبك أب.
1: إنه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
3: ولو يا فنان البيرج جاي ينغشك، سمعت للبروفيسور خمس أغاني، قال لي هل ما تكسر القلب؟
2: اشترينا
3: مبروك.
1: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
3: رح اقسم لك حبة المسك جاست مني إلك.
1: أنت التسجيل؟
3: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مسقعة أو سخنها، صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو إلا عليك ولا الصوت شو قلبه مهي.

0: ليه بده يغني وما بيعرف دون الري؟ مش حرام انا ما غني؟ الله بيعطي لحمة للما عنده دراس. اخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرجيك ومسيك.
1: طيب ليش انت شيل بالسيدي اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استوديو اتينا؟
0: بلا بس هذا اللحن تركي وفاء لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني من فز عتينا.
1: ايوه
0: تاخر اليوم البروفيسور
1: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
0: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
1: كل الناس لازم تصدقوا الا انت، من ورا مين صار بروفيسور؟ انت اللي عملته.
0: بس عم نستفيد منيح من وراه.
1: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي.
0: معك حق، بس انا اكثر من هيك ما في يبين، والا بنفضح وبخسر وظيفتي.
1: ايه بس لازم تدقله على الجامعة شو 20% قليل.
0: كثر خير الله وكيومنا بالقليل، عم بيع الحيني على حجته، صار له سنين مع سنين بقلب العود.
1: لا بعد ناقص انت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. انت صاحب الفكره اللي بتجيب له اخبار وهو صاحب الشهره اللي بتجيب له مقل.
0: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح. صباحو اهلا بالمدير. شو كيف البرنامج اليوم؟
2: اليوم نهار حفل، عندنا كذا موعد مقابله مع مجله جوقة، جايين يخدموا مذكرات للبروفيسور.
0: ليش بيع مذكراته؟
2: $50,000 بعينيهم حق حصري لهم بس.
1: تفضلت؟
2: وفي فوق 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
0: حتى نربح وقت، انا مجاوب عليهم.
2: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبينه له.
0: وكفرح معنا اللي عم جيب الاخبار.
2: بعرف، بس في بالظايطنا بدها.
0: فرح، انا عيسى، انا صاحب الفكره وانبع الاسرار.
2: عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى، الناس عم تصدقوا بلا سميتك.
1: شو هالحكي هيدا؟
2: شو ما قالن عم يبصموا له، اكثر لحيان عم تنقش معه، كيف ما بعرف.
1: بعده عايزنا ما احلي.
2: ما ظنش.
0: ظنش.
1: شفت قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، اصلا بلشوا يزحطوك شوي شوي.
2: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهره صارت اليوم؟
0: ايه مظاهره.
2: الوف من البشر احتجت قدام مساله ابواق، حيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الاخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس ويحط صحيح بالعدد جديد.
0: يا عمي هالبروفيسور خاضت العرض.
1: مبسوط؟
2: خاضت العرض وبس، برنامجه الاول على التلفزيون، ما عمل لها حلقة اتصالات، ايميلات بالالوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل.
0: يا عمي هالبروفيسور خاضت العرض.
1: مبسوط؟
0: طيب اي ساعه جاي المجله؟
2: ربع ساعه زمان.
0: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده ايانا نكون حده بمذكراته. شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
1: انت لقلبك طيب.
2: الو، اي مدام اهلا. البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس وجع المفاصل. ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين.
0: وكفرح، هاي وصفه البروفيسور؟
2: هاي وصفتي انا، شو بدي الاحق؟ لا حيلة معطر.
0: والمصداقيه يا فرح،
2: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟
0: بشو؟
2: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن ما نطولش اليوم.
3: بونجور، كيف كله؟
4: اهلا.
3: ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين وخوف اذا بتريدوا.
4: بحياه الله.
3: عم بمزح، عم بتمرن فيكن، عم باخذ دروس بالفوقيه بمعهد فوكيست، كثير مبسوطه وعم بستفيد.
1: وادي
3: وينو يونس؟
0: والله نحن بدنا نسالك وينو يونس.
3: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهره باوتيل تيفنيسيا وانا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حاله اجتماعيه مهمه، بدنا نلبي كل الدعوات.
1: يا عيني.
3: عينكم تشوفوني امبارح اول ما فت على السهره، كلهم يطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، والمصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي ورقكم رجل عظيم امراه
2: تدفعه الى الهاويه.
3: اصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مارت البروفيسور.
1: الله يشفعك.
3: شكلي منيح كرمال مقابله. ميرسي. بعرف
2: حضرتك البروفيسور. هب
5: انصرف. استرح شباب. انا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابله.
0: يونس احنا معك المقابله.
5: انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا.
0: شفت
5: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
2: في اربع موعد. اول واحد مع صحافي مش المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع ابو الاوادي مشاجع سيره الهوادج، عايزك ضروري.
5: بزياده لليوم نقول باقي الموعد لبكره.
2: في اتصالات وايميلات
5: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
2: مدام سالم عم تسال عن ابنها اذا بلاقي وظيفه.
6: الا بلاقي اذا فتش.
4: هلو.
6: كيف واضح بلاقي اذا فتش.
2: مدام كامل عم تسال عن صحه ابنها زوزو.
6: الا صحته منيحه اذا توقع.
4: هلو.
6: كيف واضح صحته منيحه اذا توقع.
2: مش طويل، عم يسال عن وجع ظهره.
6: انه عنده خرز الثاني من العين، والفكره الثالثه ضربه على البنكرياس، ينام على الواقف ويشرب زي زفون.
2: مدام نمر عم تسال، صار له شهر نايم على الواقف مثل ما قلت لها، صار فيها تنام على النايم يا ترى؟
6: الا صار فيها الزفيه.
4: هلو.
6: تشرب زي زفون.
2: مدام عادل عم تسال عن علامات ابنها.
7: الا اذا درس بينجح.
6: يشرب زي زفون.
2: دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد.
6: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون.
2: وعندك مسيو برهش عم يسأل عن وضع بيشتغلوا.
6: قال له انا شايف غامي سودا فوق راسي يمرق علي جبهة الجبر بكون بيضت ويشرب زي زفون.
2: مدام اصمت عم تسال عن وجع راسها.
6: الا الف مبروك، وجع راس دليل انه في راس ما في شيء بيخوف وخلت تشرب
4: زي زفون.
6: لا كينا، اذا بتريدوا صحه العيله مش لعبي بلا مسح بالموضوع.
0: يونس
6: البروفيسور
2: مدام ريشا
6: اليوم فرحت عملت لهم كله لبكره.
0: يونس دخلك شو قصه زي زفون؟
6: ماشي ماضي كونترا مع شركه زي زفون، بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع.
1: تفضل.
6: هاي شريك، كيف كانت سهرتك امبارح؟
3: عطلي جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شيء. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟
6: عطلي جدا كلها بالعربي وما فهمت شيء.
3: فهمت عليك.
0: يونس بدي احكي معك موضوع.
6: بعدين يا بعدين بدي اتهيأ للمقابله، في مذكراتي بالدق ولازم سكرتي تكون جاهزه.
1: شرب زي زفون.
0: مين اجا؟
6: هيدا الصحافه.
1: لا هيدا زبون المحل.
0: مين؟
1: سلمى سليمي.
0: ما غيرها تبع الكشف؟
1: ايوه.
0: اعالمك سبى زبوني الك.
6: ما قلش ليدي.
0: ما تتكبر على نعمي يا يونس، الله رزقك ما تبطر، البطر بداية الطفر.
2: صحيح، شوفينا لسه بعالم نحن ربحانين.
1: مزبوط.
6: مين هيدي؟
0: هيدي بيتها بشارع الزلاحف، بيا مريض، اما مع سكري وخيم سافر، ومغروم بواحد اسمه فراس بيدرب تنس.
1: شفت انه بعدك عايزوه؟
0: اذا بدك شيء مثل العادي انا مخبى هون.
2: جود لك يونس.
3: انا وين بتخبى؟
2: على تدخيتي.
3: نعم انا اديل حرم البروفيسور.
4: على تدخيتي.
3: اوكي الشري ما بدك تسهرني الليله باي مطعم.
6: على تدخيتي.
3: ترجيهم للعالم انك بطلت عايزهم واختزل الحياه يا سيرم فلسفه معك.
6: تدخيتي.
1: بونجور.
6: اهلا بونجورين.
1: حضرتك بتبيعهم؟
6: كنتوا بعدني.
1: كيف؟
6: ما بتعرفيني؟
1: صراحه لا.
6: انا يونس كشف المستور، مش حضرتيني على التلفزيون؟
1: ما بحضر تلفزيون. حضرتك بتمثل؟
6: هيك شيء، انا بقرا بالاجر.
1: اصلا انا مبسدي هالقصص.
6: ما تحديني انا بعرف اخباري.
1: شو هالخرافات هون؟
6: ما تتحديني لينفعوا الندموا.
1: هيك لنشوف، فرجينا براعتك يا بروفيسور.
6: انا بعرف اسمك.
1: والله؟
6: انت اسمك سلمى.
1: بتكون تعرفني من قبل.
6: بعرف اسرارك.
1: ما عندي اسرار.
6: ما حدا ما عنده اسرار.
0: انا عم بيّن.
6: بيّن كيف صار؟
0: برافو.
6: برافو. مش منيح؟ مش إلك إلا.
1: نعم؟
6: مش إلك إلو للوالد كيف صار؟ مش منيح؟
1: عم يرجع لورا.
6: إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع.
1: الله يسمع منك. بس كيف عرفت أنه مريض؟
6: قلت لك أنا بقرأ بالإجر، علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته.
1: أول مرة بسمع فيها.
6: أعطيني إجرك. أنت عندك خي مسافر وعمره 38.
1: صح. بس وين؟
6: بس وين؟ سؤال حلو. بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عزبك المعروف.
1: بس وين؟
6: بس وين؟ الخطوط مش واضحين. وينك مخبى يا أزعر؟ واحد واحد واحد. روق اتحمل شوية زكزكة تكنا الإناه. هو بالحقيقة مسافر
0: من كندا.
6: آه؟
0: كندا.
1: عم تحكيني؟
6: لا عم بحكي الرياح الشمالية، بس يبدو انه الرياح الشمالية صوتها واطي. يا ريت بتعليه.
4: كندا.
6: كندا. رياح شمالية جنوبية شرقية غربية، انا وانت ورياحه بس.
1: فظيع. انت بلاش صدق.
6: هيدا المطلوب.
1: هي منيح.
6: خيك بخير.
1: وين هلا؟
6: عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش.
1: يحشوش؟
6: يحشوش الكندية.
1: ياه مظبوط. هو مثل هلا ببلش دوامه.
6: سامعة يا ريح شمالية؟ هيدي عرفتها بلا جميلتك.
0: هلا منها.
6: امي كيف هالضغط معها؟
0: سكري
6: وسكري وليه يوسف عمره.
1: عالي.
6: رح يوطى.
1: عنجد؟
6: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقرة الثالثة ضاربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون.
1: شو هيدا؟
6: هيدا مرض جديد واصل على السوق ولو مش سامع بالسكفيسيون.
1: له دواء؟
6: أرجوكي أنا ماني طبيب بس بقدر أنصحها تشرب زي زفون.
1: لك كيف تعرف كل هالأخبار؟ طيب تعرف شو اسمه خطيبي؟
6: ليش خاط بدخليك؟ أنا قالوا لي مغرومي بس يا عيسى يا ريحاء يا ريح.
1: مالي زمان خاطبي ثلاث أشهر.
0: هيدي فتتني.
6: ثلاث أشهر كثير، أنا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس جوزت قلت ريت بعدني خاطب.
1: شو؟
6: مضبي يا ريح الشرقية.
1: سمعت لي شو اسمه خطيبي؟
6: خطيبك شاب حلو.
1: تيكس بس انت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة.
6: اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان ما حدا قاشرك غيري. هو بالحقيقة اسمه
1: بكشي
6: عقل.
1: مظبوط. ببلش بحرف الف رح ساعدك. آخر حرف سين.
6: في وسين. في وسين. أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين. في وسين.
1: هاي سلمى. كيفه في راس؟
6: كيفه في راس؟
1: مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟
6: بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على
0: بنفذ سجاج.
1: كيف هالتنس معي؟
0: كيف هالتنس معه؟
1: شامبيون بالتنس.
6: شامبيون بالتنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالثي ضربه على البنكرياس مما رح يسبب له كرفسيون. حش تقطع يا ريح الغربيه دنتينا.
1: طيب بتعرف شو اسمه خيو الكبير لخطيبه؟
6: عماد.
1: خيو الثاني
6: جهاد.
1: والثالث
6: فؤاد.
1: طب امه
6: جميلة.
1: وبيو.

0: نمر
1: سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة
0: سبعة
1: سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة $100 يا جماعة
2: عظيم
0: ممكن أخذ حصصكم 10 × 10 × 10
1: وأنا
0: انت 70
1: طب يا ريح الغربية ايه
0: شرقية
3: شرقية غربية مش مهم مهم نضبك انت فتح بينا
1: ما سمعتوا شو قال
4: 10 × 10 × 10 = 70 شو هالعدل انت لعنته كل شيء هو أخذ كل شيء لك عيسى إذا ما رح طالب بحقك خليني طالب لك أنا
3: جيت شو ما بعرف أحكي
4: هيك لايقة خلص نحكي لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه
3: لك يا يمنى الزلمه مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشح
4: ايه بس الله كبير بشو برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بزد لك نسبه كبيره او بتفضحه
3: بفضح حالي
4: تعرف شو هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبيت المنافسه الوحيد ويقف على اجريه فكان بطل
3: يا يمنى القصه كبيره
4: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني
3: يونس مش عاطل بس مش فضيله
4: شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادواره وسيطر عليك ليه
3: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف صار له سطوي علي عيونه بخوفوني مش كانه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
4: عيسى وعا هلا بعدك عم تلقنه
3: ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادي وكح يدخلي عقلاتي والاضرب من هيك عم تزبط معه
4: عم تنوش عم بتسائب وكذب توقعات تانية ما ظبطت وطلعت فالصو بس الناس تحكي باللي ظبطوا
3: شفت كيف؟
4: هدي عن زكيك
3: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
4: ضروري حش ست أدرف قتل من خيرة مش يا فراخ ما بقيت هدى عن المدير علينا
3: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون
3: يونس
0: بدك زوجي
3: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع والنازل
3: شفتيه؟
4: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
3: كتر خيرك عودك عنا زيزفون بالبيت؟
4: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
3: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
4: صعبة هي عاسس بكون سمعنا من جوا
3: وصل الصحفي من مجال الجوعة صباح الخير يا صباح الخير
0: صباح النور يا صباح النور
3: مرحبا
0: يا هلا
3: بروفيسور كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
3: انا بدي اسألك انا كيف مي؟
0: إيه ممتاز ومستقبلك عظيم
3: بالصحافي؟
0: لا
3: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
0: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة
3: ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عدود
0: تفضل بليز بلوز جلوس
3: بتشرب شي؟ شو بتحب تضيفنا يا فنان يا مفنون؟
0: زي زفين زي زفون
3: رهيب رهوم
0: بحب عرفك على ستاف تبعي وقفوا بستاف إذا بتريدوا حضرتوا فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
3: شرفنا سكرتيرتك
4: الاسيستانت
3: مساعدك
5: المانجر
3: حضرته
0: الكل بالكل هو صدوق
5: لحن وبغني وبمشي السير
3: نيالك
5: ما تشد ايدك
3: عن نيالك
5: لا عن جد شيل ايدك
3: استافك حلو
0: استافي من احلى استافات الموجوده بستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستاف تفضلوا
3: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
0: مبين عليك دقيق دقوق
3: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الضوء الرفيع الرفوع
0: صراحة دفعوا لي أكتر من غيره صاحب مجلتكم دفيع دفوع
3: جواد صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك الديشك
0: شو عم تاخد قياسات ولخيش ومينك وينك ليشك الديشك
3: بما معناه لوين لمين لكي
0: فرقت هلا قول من الأول هيك يا رجل شوف
4: لايك
0: هون هونيك فوق
3: الله الله جواب واضح
0: رفيق أنا زلمي واضح هون هونيك فوق
3: جواب رائع
0: مبارك سجل
3: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تحت الهمي أنا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الأفكار
0: مبين عليك بليع بلوع
3: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
0: الحمد لله منيح انتو كيفكم الاهل منيح تبطلوا
3: الله ثقافي كولتور
0: ما في انا بالكولتور كتير ما في بالكولتور كتير ما في بالكولتور كتير ما في
3: شكلت زهره بسرعه قياسيه بعلم قراءه الطالع كيف مين لوين
4: شوف هو لك هو حقيقه هو
0: بشكل عام
3: يا سلام يا سلام وضوح
0: ما في انا زلمي واضح
3: وضوح
0: يا عين عليك
3: يونس
0: هاي شباب
3: وقفت قدام المراجي شو بتقول لحالك
0: البلي تسترك سطر ها
2: هيك بتقول لحالك؟
0: عالسؤال بلي تسترك سطرة عالسؤال.
2: كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف أو تقرأ المستقبل، هل هي موهبة قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
2: صحيح صاروخ،
0: وانت هرق مهروق وأرجو نضل بإطار المذكرات.
2: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
0: هو كفى. أسئلة سخيفة يا خي، هذا المحل بدر تخير علي، كشفت موهبتي بقرات الاجر انا ومقيس صرام للناس وبقيت فيه وفيئا مني اله.
2: يعني وفى
0: يا خيي؟ كفى.
2: هيدي صور عائليه؟
0: اي نعم، هيدي ارشيفي، خدهم بس ردهم.
2: حلوين للنشر طبعا. هيدي العيله؟
0: اي نعم، هيدا الوالد والوالده.
2: ايه الوالد وايه الوالده؟
0: شو سؤالك حبيبي؟
2: ايه الوالد وايه الوالده؟
0: ايه بشوارب وايه بلا شوارب؟
2: المشوارب الوالد؟
0: لا، الوالد بشوارب. الوالد بالكله؟ ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين
2: وانت وين؟
0: انا كنت بتاني اوضه الحائط على الحائط بروما فصوره هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وين كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة؟
2: هاودي مين؟
0: هاودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجدادة، ست وستاتة، وجيراني وجيرانا.
2: وانت وين؟
0: أنا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة فت على الحمام. أصلاً ما بساع وين بدك تحطني؟
2: تحش حالك كنت؟
0: احترم حالك أنت؟
2: هيدي مين؟
0: هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟
2: بس حلو نشر صورة حماتك
0: يا خيي. شو بدك بهالشغلة؟ بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: خلص بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: خلص شو بدك؟ بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: الصبح انا وياك الليل بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: بدك تبيع؟
2: بلا.
0: بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون. شو بدك فيا؟ خلص شو ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: كيف هو العدد؟
2: بلا.
0: اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هون.
2: ما بدك تبيع؟ بلا.
0: ما بدك كيف هو العدد؟
2: بلا.
0: خلص خليها معي، خذ محل العيله كلها مجموعه تتلفى مين؟
2: كل العيله؟
0: كل العيله.
2: وانت وين ما كنت؟
0: بلا، انا كنت عم صورها، انا مصوره هالصوره.
2: بدي في صوره لك، ما في صوره لك؟
0: في صوره الاشعه، وقت عملت صوره لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
2: يوني
0: قلت لك ستريس.
2: كيف بلشت عندك الموهبه؟ هل هي فطريه، اكاديميه، انسيابيه ام اكتسابيه؟
0: هي هي اخر وحده استفسخها فيي.
2: اكتسابيه؟
0: لا، اللي قبلها.
2: انسيابيه؟
0: اللي قبلها.
2: اكاديميه؟
0: اللي قبلها.
2: فطريه؟
0: اللي قبلها.
2: خلصوا
0: خلصوا. فاذا اللي بعده، انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم.
2: ما شاء الله شو ملم.
0: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
2: زميلك
0: هي شو باك؟ شو باك؟ كلك في بتكهرب. شو باك؟ رح تروحني بالقلب.
2: شباب عذرا.
0: رح روح فيها.
2: شباب
0: شوي شوي علي.
2: شباب
6: عفوا.
0: بنكون ماشي مع حلينك.
2: شباب شباب
0: سلي شباك تشوف.
2: شباب
6: عفوا عفوا.
0: ما بكفي المقابلة؟
6: بلا.
0: ما بكبيع؟
6: بلا.
0: ما بكين فوق العدد؟
6: بلا.
0: شو بيك؟
6: عفوا.
0: شوي شوي.
6: زميلك
0: ايوه
6: قارئ الطالع زميل البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مخرطق.
0: ايه بس ع اكاديمية وهرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة.
6: بتسمي فنك هرطقة؟
0: شو يعني هرطقة اصلا؟
6: يعني جاي من هرطقة يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك.
0: هرطيك هرطوك، هذا صاحبنا برش حمود عنده محل زياد.
6: بياتي استهرتك.
0: شو عمل بياتي؟
6: البياتي استهرتك.
0: استهرتني. استهرتني. البياتي استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟
6: هرطوك يعني كذاب؟
0: لا يا اخو الهرطوك. يا خي البياتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بياكل رزقته، هو ببيته وانا ببيتي، وما حدا يفوت بيتنا احسن من خبر بيتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
6: محكشون شو يعني؟
0: جاي من محكشي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
6: فينا نحكي عن
0: لا تتمحكش.
6: فينا نحكي عن
0: لا تتمحكش.
6: تسمح لي؟
0: تمحكش.
6: فينا نحكي عن حياتك العملية؟ حقيقة انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول.
0: كنت نقيل بالمدرسة نقول بالشغل.
6: شو اشتغلت بأيامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
0: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر، أنا ما تعلمت لأما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لأني ما تعلمت. أول شغلة اشتغلتها بحياتك تفرخ، عند ميكانيسيا متعصب وحاطط صورة زعيم.
7: يا يونس ناول لي الفك ال 14.
0: نقلت على جراج تاني يا محلى الأولاني.
7: يا يونس ناول لي مفتاح 8.
6: ليش بهذيك الأيام كان في 8 و14؟
0: إيه بس بغير أسامي، كل فترة بغيروا عنوان القصمة، مرة مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي، تعددت الأسامي والقصمة وحدة، لازم يخترعوا لنا فريقين، تيضلوا متفقين علينا أو يختلفوا علينا. شفتي؟
6: هيدا قدرنا طائر الفينيق.
0: فز جيب لي الجفت على السريع، يلا على السريع. شو خصو هلأ
6: طائر الفينيق؟
0: شو جايب هلأ شنطة القيام عطر هلأ طائر الفينيق؟ كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد، لأنه ضروري يكون في جانح مكسور، ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعة البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. مثل وضع البلد، جوانحي مكسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي.
8: هاي بدنا براشينج.
0: كل نهار تبحيش بشعر النسوان، والله يساعد اللي بيشتغل تحت ايدين النسوان يا معلم.
8: يي ليه طالعين هيك؟
0: مدام
8: كثير منكشين.
0: مدام
8: لونه مشيع.
0: مدام
8: بوبيس.
0: مدام
8: يا انا شكلي هيك؟
0: انت اضرب من هيك.
8: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك.
7: لحظة لحظة لحظة شو في؟
8: عم بيجاوبنا؟
7: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ اطلع لبرا وحش فل.
8: برافو جيسكار.
9: ثانكس.
0: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمرة حمراء.
7: تاكسي؟
0: هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوصل هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات.
7: على صديقو؟
0: مش واصل.
7: لوين واصل؟
0: على البربير.
9: بربير؟
0: مش واصل.
9: لوين واصل؟
0: شو مبين بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص لك المشهد.
7: اه والله
0: هاي انت عجبتك القصة يا عيسى؟
7: اعوذ بالله يا خيي.
0: حيالك معسعس. شد حيالك عيسى. شد حيالك كارلوس.
7: بربير؟
0: ايوه.
8: البترول؟
0: 2000 2000 2000 2000
8: طيب 2000
0: طلعي ب 1000. كل نهار صميت بدل وشريعه مع زبونات،
7: والسواقه ببلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب.
0: طلع راكب نزل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخذ العقل.
8: هيدي انا.
0: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض.
8: انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كتف الفي.
0: ضربت فريم بأرضي.
7: ممنوع الوقفة هون يا حبوب.
0: لوين وزين؟
8: وين ما بدك
0: تفضلي.
7: امشي يا حبيبي.
0: مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالأول تبلكمت شوي وجبت فرد جنبي.
7: حرك يا ترين.
0: بدي أقرب صوبة ومستحي.
7: قرب خلصني.
0: أنا غير فيتاس وهي تضحك. أنا غير فيتاس وهي تضحك. أنا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وأنا أضحك. عاشر مشوار وقع الغرام، تحمست وقررت اتجوز.
7: وقف يا حمار.
0: معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
7: يا حمار.
8: يونس
0: انا عارف الجيزه صعبه هيك.
8: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كيف فرحه كبيره.
0: واخر فرحه.
6: هيدا اجمل نهار بحياه العروس، مشان هيك بتلبس ابيض
0: ومشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوصا انه بعد سنه صار بطنا قدامها.
8: شو محليه معك صبي؟ بعرف
0: جبنا اول بنت نورا.
8: تقبرني صار صبي. سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عاري.
0: ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت.
8: كل يوم بتروح لعنده؟ ايه انا اوبن مايند.
0: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفقتها البنات واما بتوصلها
8: لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
0: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفين من الدرس. يا حرام يا خيي، انا واعي على تربيه ولادي، بدك تنتبه لهم بالايام يا خوي.
6: وانا عم التربية
0: بعد سنه حبيت عن جديد.
8: شو محليه معك صبي؟ بعرف.
0: جبنا ثاني بنت ميرا.
8: ميرا تقبرني، ما معها خبر شي مثل بيا.
0: ميرا تقبرني، ذهنها غليظ مثل امها. قبل ما بيجي انا بجمطر سيارتي، 3 اشهر ما معي صلح، توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟
6: صحيح.
8: بتحب سمعت شي؟
7: لا
0: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات، بس ليش بكفيله من بيناته وبرجع بشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو
8: اديل ويونس.
0: يونس واديل.
8: ليديز فيرست.
0: هاي بالانجليزي، بالعربي انا الرجال هون.
10: رجال هون.
0: خلصت ربا وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيب، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيب، وهالشامباني عم تفتل فقروسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر يا طفل.
7: بيت شامبين من فرح لسابين
9: دوتا دوتا دوتا دوتا
7: بيت شامبين من عيسى ليمنى
9: دوتا دوتا دوتا دوتا
7: عمره.
0: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويضولوا في التاش تضولوا وجهه 20 ثانية 2000 دولار حق 20 ثانية نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار عقد ناس عم تتفتح مع القناني وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات والجو واصل للجو ليلة عيد البطر العالمي مباراة بالتفتيح والتفشيخ أهلا وسهلا فيكم بمتحف البطر الوطني. منكفي بكرة إذا بدك، تعبت اليوم.
2: مذكراتك مثيرة، بكرة رح نحكي عن طفولتك.
0: الولد اللي بكتعرف عنه يحو قدامك بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
2: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
0: لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
2: من وين؟
0: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
2: زبطت زبطت معه، عبقري رؤيوي فظيع فضوح.
8: بدك شي شاري؟ انا رايحة.
0: لوين رايحة؟
8: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض. شوفك عشية مطول.
0: ليت موعده بالحقي
8: انه شي ساعة يعني
0: ماكسيموم.
8: اوكي
0: عدل أنا بحبك.
8: وأنا كمان.
7: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
0: بعدين عيسى بعدين، عندي موعد.
8: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
7: يونس هلا بدي أحكيك.
2: بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
0: شو بده هيدا؟
2: قال بده يعمل معك اتفاق، هو بدلك على السيارة المسروعة، أنت بدل المسروعة سيارته بتتقاسموا الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده.
0: شو هالحكي البلا طعمة هيدا؟
7: هودي جماعة السيارات دخيلكم خذوني من هون.
8: عيسى ولو أنت فزعان منهم.
7: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لا يوم ورا رح يصير فينا.

0: الأمازيغيين.
1: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
2: كيفك يا بروفيسور؟
1: لهلا منيح.
2: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
3: شو؟
2: دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرفش يعني دال، وين سكافتك الانفدائية؟
4: نسيت على الكومودينا.
2: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتل، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن مندلك على السيارات المسروقة، حيث نحن قصصنا الشو.
1: السيارات؟
2: المسروقة! بنقول لك ينزل سيبه عن طريق فلان بالسلوب الفليتاني.
1: كتر ألف خيركم.
2: والمفتاح بقلبك.
3: كمان.
2: والبنزين علينا.
3: كمان.
2: بنعبي لي اياها لما تقطع على الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن لك خدمة؟
1: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
2: دليفري! بنوصل له اياها نحن، بدل ما يدفع مشوار لعنا وعرض حاله الخطر.
1: وعرضكم أنتو كمان.
2: بشر! نحن والخطر ولاد العم.
1: والله لازم يعني
2: انت هيك بتعمل حالك فهمان ومتدله عليها. نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
1: يا بلاش.
2: 1500 لنا
1: طبعا،
2: و 300 لك
1: بزيادة على رقبتي، بس بعد في 200
2: تفقة. 200 دولار تفقة. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
1: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنية؟ وين
2: اسعارنا جايدة؟ مش نحن اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابة. نحن علينا السيارات الكبيرة والفتاس، هيدا فرعنا الأساسي. في عندنا فرع تاني.
1: ألف مبروك.
2: فرع السيارات الصغيرة الأوتوماتيك، يعني السيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التاني، فرع الستاتي.

0: مزيان نستر يا حرمة.
1: لك يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على حساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على حساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جاوب ايمن، اول مشروع مردي لك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كارتي على يرعمي وصورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروق.
3: ايوه هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.w.time.w.3w.4w.. اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اتقشط قلبي دوت كوم.
1: شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
0: ايوه افتتاحيه مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كويزين.
4: الحمد لله على السلامه معلم.
1: عنا مزهر،
4: عنا زيزفون.
1: قلت لك مزهر.
4: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
0: هلا يونس خلصنا بقى، طفح الكاين وصار لازم احكي. سلم اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
0: مثلك انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بلحقني زوده. هيدا اشحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: اخر
0: هيدا اخر. هيدا
1: قد ايه بدك؟
0: 50% النص بالنص.
1: كتير.
0: انا شريكك،
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
0: لا ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالويز هوت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه. سلا
4: اقولك هيك
1: طبعا
3: عيسى.
0: ايه بس
1: اذا بسطت لك رح تروح عند البياتي. اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
0: يونس انا
3: عيسى
0: يا خي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
0: يمنى ولا كلمه. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت على البيت على البيت. وده كيف
1: ولك رجال؟
0: خلى تتربى يونس. شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم. انت نابغة يونس، ما هو بدك خارقة. ليك فيك تقلي شو بدي يصير معي؟
1: الحق يمنع السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا
0: ميرسي. وليه؟
1: هو اخترع الكذبة وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى.
4: وصل الفلاني بيك، تفضل معاليك.
5: علي الأمان.
4: عليك الأمان بروفيسور، وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
5: يا هلا فيك. صراحة عجيلة عندك بسرية تامة تتطورني بخصوص الأيام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل إذا بتريد.
5: طمني كيف شايف لنا هالوضع إقليميا ومحليا؟ صراحة أنا متخوف. الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو قولك؟ رح ياخذني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، او برجع على تجارة الكتان؟
1: يصر له اصلا، بس انت كتر له.
5: يعني بطمن بالي او بنقل على الجهة التانية؟
1: شو فراني معك؟ مين ما اخذك معه ومشي معه؟
5: طيب واشغال التانية؟
1: مطاط الهم، ضربيتك مثل الليرة.
5: لا ما بدي اياها مثل الليرة، بدي اياها باليورو لتوفي.
1: مو فيي اكثر من هيك، اسم الله عليك.
5: بخصوص الجماعة الكبار بعدهم راضين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
5: بالوين؟
1: فإذا بعده راضين
5: والرئيس بحبني
1: كتر له،
5: والشعب بحبني
3: كتر له،
5: ومرتي بتحبني
3: كتر له،
5: أكثر وحدة عم كترنا.
3: بدك تكتر له من غير شي.
5: وركيبي مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العافية، شو بك تلحق عمرتك وعالشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
5: أنا فضل الشعب بيحمل معنى لمين؟
1: للشعب.
5: ايه واخر ضربية شو؟
1: ما تفهم، اخر ضربية زابطة.
5: اذا فعلا زابطة لك اكرامية كبيرة.
1: ما بدي اكرامية، بدي منها خدمة.
5: مر.
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
5: شو بومرهي؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
5: هيدا ما بنقدر نزعله، مصيري في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي يقله.
5: ولا ممكن، هيدا قوي.
1: اقوى منك وانه زلمتك.
5: انا زلمت الكبير، ما في يزعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فرد زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معها شيء.
5: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
5: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك. انت شافت بصار لا راح ولا اجا.
1: فشرت، انا بالاساس فنان. من ورا سياسه امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
5: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزله اكثر من هيك؟
5: فتكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحقلك تهاجمني. انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
5: ما حدا ضربكن عايدكن.
1: الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. نجبر نطلعك ممنوع نعرف ننزلك.
5: فزين انتوا بتعاملوني؟ ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
1: لانه مش شاطرين. بندعي الشطاره. غرقانين بالتبعيه. علقانين بحلبه الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
5: بالنتيجه نحن بنمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
1: هات رقبتي فيها.
5: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع، خليك بحالك يا فنان.
1: مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني. انا لو بدي موت من الجوع وبسمح لحالي اي حدا مثلك.
5: يسلك، هذا شرف الك. فنان شو قدام السياسي؟ السياسي نصك الا.
1: السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياتي. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي.
5: ناس بيحترموا السياسي. بصيروا المعلق فيه، انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
1: نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا، انتوا بتدعوا الحقيقة وما حدا بيصدقكم. نحن بنبقى بالذاكرة، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن بنكتب بدنا نقول وانتوا بكتبوا لكم اللي بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلانة؟
5: نحن بنصنع بطولات وبنكتب تواريخ.
1: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
5: نحن بنكتب مساير وبنرسم دروب.
1: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
5: نحن بنكتب حضاره وبالتكتيك بنعطي دروس.
1: انت بتلغي الحضاره لتعبي جيبك فلوس.
5: نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكميالات.
1: نحن بنطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
6: نحن بنطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن بنطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
1: العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها. شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما.
5: أيوب يونس، انا فيني حطك بالحبس.
1: احسن الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بيسبوك واللي بحبوك مصلح، بخافوا على مصير اولادهم منك.
5: جاي لعندك لتهزقني؟
1: انت هزقت حيلك مجرد جيت لعندي.
5: يونس، هيدا الكلام اللي بدك تدفع حقه غالي.
1: لك روح شوف كيف بدك تضب جلبيطك وانتبه عركابك يا فلاني.
7: يونس، ليش عملت هيك؟
1: مش قادر اتحمل انتله يا فرح.
7: هذا بيأذيك؟
1: يبلط البحر.
7: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
1: تعبان فرح، تعبان، اجلها لبكره.
7: بس لا، ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
1: شو بدي اقول له؟ خايف اقول لها ابنك بخير عايشها بامل مزيف، او اقول لها ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقول لها شيء. شو ما بقول لك؟ الا انه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغله يا عمي، انا شغلت الموسيقى شو جايبني لهون؟ انا ما كان بدي، انتو شريتوني بالقوه، انا ما كان بدي.
7: طيب بعد في موعد واحد لليوم بتاخذوا؟
1: تعبان فرح، تعبان، اجلهم كله لبكره.
7: بس حرام، شو بفرق؟ صار له ساعه ناطر برا وهاتوا فوق مشوار بعيد. شوفوا على السريع وارتاح ما بدك، ما بقى في غيره.
1: خليه يفوت.
7: تفضل يا حبيبي.
8: بونجور عمو.
1: هلا عمو.
8: سوري، بونجور بروفيسور.
1: قول على السريع شو بدك.
8: عمو انا مصاحب وبدي اشوف صاحبتي اذا عن جد بتحبني. عمو
1: بحياة الله عمو،
8: انه اذا بتعمل معروف.
1: شو اسمها صاحبتك؟
8: اسمها نورة.
1: بنتي اسمها نورة. تقبرني قد ايه عمرها صاحبتك؟
8: 14 هيك شيء.
1: من جال بنتي شو اسمه بيا؟
8: ما بعرف، ما بتقلي. البيا معروف ما فيها تقلي منو.
1: والبلي اذا معروف شو اوباما هو؟
8: شفت؟ بس بعرف انه امها اسمها اديل.
1: شو اسمها اما؟
8: اديل.
1: وين قاعدين؟
8: حي البلانه بنيت زليح في طبق تاني.
1: وصلت. تفضل فوت عمي، ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
8: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
1: والله؟
8: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
1: ايه
8: انت مو جاي لعندي.
1: بحياة الله.
8: بيا ما معه خبر شيء، هاته غاشي وماشي.
1: احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا مع الاكبر منهم؟ عيب عمو.
8: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه وهو بيصدق. اما قوي
1: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
8: الفونس.
1: الفونس لك، الفونس لك.
8: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجيه. اليوم مثلا شفتها مع شادي.
1: كمان مع شادي؟
8: ما بيصير. شو اقول لك؟ بس مع السهره الليله بصراحه كل شيء.
1: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
8: ايه بس مش لازم. يعني يا شادي؟
3: لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفه بتشقيف.
1: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي. بيا مش غيشه ابدا. بيا ديك بيا نمر بيا، فهم؟
8: ايه بس اما بتقول لي غير هيك.
1: شو بتقول لك اما؟
8: اما بتقول انه جوزها مشيش.
1: مشيش بعينك.
8: ما معه خبر شيء.
1: معه خبر كل شيء، بس هو ما بده يحكي بحيث انه حربوه.
8: بتقول لي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
1: وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي.
8: نويت هيك اويت هيك.
1: كل اللي نويت هيك.
8: امبارح مثلا طلبت منها 50 دولار عيزة.
1: ايه؟
8: اخذتها من جيبة بيا بالسر واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
1: هيك لها مصرياتي حلال.
8: بس شو بعمل اولك؟
1: ولا شيء.
8: انا بحبها بس صراحة خايف تطلع مثل امها.
1: هيك معك حق.
8: لان امها مش ولا بد مصاحبة واحد.
1: شو قلت؟
8: امها مصاحبة واحد غير بيا، بتوصل لها لعندي بتروحي وياه.
1: ترم حالك يا ولد.
8: صدقني انا بشوفها. مره سمعت عم تقول له متى تلم حياتي؟ قول له عطيني مثل عادي.
1: لا لمين بتقول له هيك؟
8: لصحابها، ما عجيب يا شكل.
1: لا لا برا ولا
8: ليه؟
1: لا لا برا ولا
8: شو لك بتحبني؟
9: لا لا برا ولا ما اختلف اللي حبيتي هلا
8: في شيء؟
9: انا اسا ادي العجرة
8: يا عمرك بس ما خبرني شو فيه؟
9: طلعت تكون خبريه مش مزبوطة يا فرح.
8: شو هي؟
9: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارفه الا انا يا فرح.
8: ليش عم تحكي هيك؟ الو كيفك ستنا؟ ست اديل عندك؟
9: اديل ويني؟
8: بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
1: عند امي.
8: فهمت عليك.
1: خلاص فرح وقفها، بقاش بدي كفي.
8: ليش عم تحكي هيك؟
1: بقاش في الا انا وياك يا فرح. جا لعندي تبصر له ايه بصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقة.
8: ما حدا بصدق.
1: انا بدي اقول له اني دجالي، كل هالاخبار فبركة من عندي.
8: حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق، الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقة. الحيط ومشي حيلك كفي.
1: خسرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح اشبع.
8: شو بدك اعمل؟
1: ضبب ورجعي مطرح ما كنت.
8: بدك ترجعني على الصرامة؟
1: ليش فكرك انت تركتون؟ يا محلى هديك العيشة. كل شيء بحقه يا فرح، حتى الفرح.
8: حضرتك يونس يانوس؟
1: اي نعم.
8: انت مطلوب بتهمة الاحتيال واختلاس اموال الناس.
1: بعرف.
8: في مذكرة جلب بحقك نحن جايين ننفذها.
1: اذا بتريد نفذها على السريع.
8: يونس ما غيرك؟ البروفيسور؟ ما تفخذني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا كمشناه بنخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
10: بروفيسور الله يخليك شفلي رح يرقونا قريبا.
8: بروفيسور مرتي رح تحبل.
1: مرتك حبلي ومكترة.
8: بتوخذنا بروفيسور بس نحن بننفذ الاوامر، في شكوى عليك ما بعرف من اي بلا اخلاق.
1: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقة لحالي.
8: رح نترك برا بروفيسور.
10: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
1: هلا بالروحة. اوكي. طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
11: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
1: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
11: رجع لعائلتك يا يونس واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع.
1: خلص رح وقف هاو، اصلا خلصت التمثيليه.
12: يونس
8: يونس رد علينا.
12: يونس بتشي شري؟
8: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
8: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
8: شو قال لك؟
1: قال لي تخيل
8: اشطلنا عربنا. هيها
1: شو هي؟
8: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
1: شو عم تحكي؟
8: بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: قلت لي تبعها.
8: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
8: ممكن نص صارت لك فرصه بتتعود. مسرح مزرق الذهب. اسمع مني يا يوني.
1: عيسى ما تكفي،
8: خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
1: عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره.
12: شو عم تحكي؟
8: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي.
12: كيف؟
1: لا دخيلك عيسى ما تقولها بلا تبصير.
12: تبصير؟
1: هذه مش شغلتنا، بتودي لها المطارح ما بتسوى.
12: عن شو عم تحكي حبيبي؟
1: وين كنتي أديل؟
12: هون انت وين كنت؟
1: وين كنتي أديل؟
12: فيني كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا انت مدري وين صرت؟
8: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
1: يونس حاسس بشيء. فرح انت ادم يا فرح.
8: خليني اياه.
1: بس انت حي كبير انت وعد قربي صوبه، انت حي كبير انت.
12: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟
1: وين كنتي أديل؟
8: ايه علينا
12: حبيبي وين رح راسك؟
1: ما تركزوني يا جماعه، شطحت بالخيال كثير. خلونا هيك، صدقيني يا أديل هيك منيح.
12: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحه.
1: بلا افكار وقلت لك هيك منيح.
8: انا فكرتي
1: قلت لك لا.
8: لك ليش لا؟ والله مصلحه مهمه. كونتينر تصليح دوليب على الاوتوستراد، حطك جوره قدامه ولحق على شغل يا معلم.
12: حبيبي شو بتحكي حلو؟
8: وانا بحكي لك الريس من شان الرخصه.
1: ريس؟
12: من ابن خالته.
8: ابن خالته؟ والله فكره مش عادله يا يونس، مو ضمشي معها.
12: ليش هو في غير دوليب؟
8: في امن انه فيك بتغيره.
12: بدك شي شاري؟ انا رايحه.
1: وين رايحه؟
12: عند الماما.
1: اكيد
12: يلا صار بدك حكيم. انا ماشيه.
1: ما تفرزوني يا جماعه، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقه. تخيل انت بخيالي ذكي، انت محتالي قدام مش ولا بده، وانت غني كبير.
8: الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونيس سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيح على هالفكره.
1: عيسى ما تكفي
8: تمثيليه ولا اهيه من هيك. تفتح مكتب الاريتو.
1: عيسى واقف هون.
8: انا شفتك الاخبار بالتفصيل وانت بتقول انهم متمهنين.
1: سكوت عيسى.
8: شلبيات احسن منك يا حوق ابو الليره مكسر الارض.
1: الله يخليك سكوت.
8: نحن شعوب الانتصار.
1: لك سكوت.
12: خلصنا حبيبي. وين سيارتك من هون؟
8: شو؟
12: تلاقونا السيارة.
13: وين صفصتيها؟
12: وين رحت السيارة؟
8: معقول ولو شو الواحد عز النهار؟
1: يا عيسى تحرك.
8: ما في عمل فيها خيي.
1: طيب معك رقم البياتي؟
8: لا شو؟
1: ليدلنا على السيارة.
8: ايه بفيدك أكتر مني.
13: ولك تحركوا شو ما في رجال.
1: هو
14: ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: استمعنا لأغنية للفنان سائر مالكو. انتو دايما برفقة راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: انتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukab.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم معكم راديو كوكبا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: لك يسلم هالدمه هالشكل هالصوت وهالمنطق. شو هالغنية الحلوة هاي؟ هاي غنية هاي؟ هاي منفخ هيدي، كل ما تغني لي إياها بحس حالي شغلة كبيرة، أول مرة غنيتي لي إياها حسيت حالي أهم شرطة بلدية بكل بلديات البلد، ثاني مرة غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطة، بشرفي غني لي إياها بعد مرة بركي بصير مدير عام البلدية.
1: ضل غني له إياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه حيش لابسون.
2: اسكت فرح، في أحلى من هاللبسة؟
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخذ تعويضي، وبدل ما ألبس نص نهار بلبس نهار كله مكيفي.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرفي غني لي إياها بعد مرة الله يخليكي.
2: خلص عيسى صاروا ثلاث مرات.
0: ويكونوا أربعة شو زبونات متلين بعضهم.
2: بركي مرة رئيس الشرطة كبسي وشافها كثير كسير وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطة ما تعطي لهمه، منه ابن خالتي.
2: بركي مرة رئيس البلدية.
0: منه ابن عمة رئيس الشرطة.
2: طيب بركي مرة المحافظ.
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير.